0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما، وينظر الناس من كل شعب وقبيلة.

0: لهما اصعدا الى هنا
1: وصعدا الى السماء في سحابة بمشهد من اعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
1: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
1: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
1: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقين هذا يطلعوا قادة يدمروا البلد،
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: يا رفض كلام المرة الفاتت كان كلام مهم جدا، لما انت قلت لي يا أخي نعلم أولادنا، نعلم أولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب قادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: أما أنا أتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، ولما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد أنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته، إنه إحنا زي ما حتى قلت المرة فاتت ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد،
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحن وما عالجناه من بيوتنا تلغين هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد زي ما بيحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني، إحنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول الثاني من غير عدالة، من غير قانون، كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع، وده نتيجته الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الأساليب الكويسة، أساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا أخوي، قبل إدارة النزاع دي أعتقد محتاجين ندير التنوع
1: أول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. أي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع اللي فيه بلدنا دي، ولا عندنا قاعدة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هذا زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش.
1: أنت عارف لو أدونا فرص أساسا إننا نختار قاعدة للبلد، واحدة من الصفات المهمة أنا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني، إنه أن إحنا من حقنا نعيش، لأنه ما ممكن تقتل كل الناس عشان أنت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من إن أنت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن إنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو أنت عندك كمية بتاع إنقاذة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة
1: الدار يبقى عظيم،
0: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، أنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وأنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. أنت ما عندك حق تفتح خشمك، أنت بتعيش وتموت له، وأنت بالنسبة له زيك زي أي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق، إنه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني، فالعقلية دي سائدة حتى الآن.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني حاجة دي؟ لأنه أنا في رأيي أنه أنت من البيت ما تتربيت أنه أنت تحترم الناس التانين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، وأنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك هسه.
1: هو ليه رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده، فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لان هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز اعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقوا شريك له في الشغل، قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال له راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها و. إحنا ما بنعلي بعض كده، إحنا بنعلي بعض إن أنت شغال عندي، أنت عبد عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا. ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا
1: رغبة دائما جامحة. نعم
0: زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظم المعيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فانت ما حفظ شيء يوقفك، وحتنظر للناس ديل انهم عباره عن عبيد لك، انه عباره عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول، وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي، اصغر مسؤول في المدرسه، اصغر بيتعامل معك كده.
1: انت عارف لانه احنا لما نجي في موقع القياده بنشيل معانا الامراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن يعني.
0: وديل انت مش وما بتحب قبيلتك عشان انت بتحبهم، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط،
0: عشان تحميك من القبائل الثانيه، عشان وانت بتعاين لهم. يعني حتى الزول ده بيعاين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله، انت ما زوله، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: ليه عشان تحميني فقط.
0: بالضبط. انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معايا انا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجودة دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا مترجمة وزير،
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد. بس انا داير اقود النازل لانه عندي مصلحه معينه داير احققها، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم اصل واقعد في السلطه دي واحكم الناس.
0: انا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن انا ما بؤمن ذاته بحاجه بالقياده، انا بؤمن بالرياده.
1: كيف الرياده؟
0: انت دورك في الدنيا كزول مسؤول انك كيف تسهل الحياه دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس. الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. انت مع انت هنا لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
1: والوكيل المفترض يكون
0: زي ادم، ده لما ربنا خلقه في الجنه ما خلقه، ما قال للجنة دي حقتك ولا قال للأرض دي حقتك، قال للأرض دي انت وكيل بدلي، ازرع انت خليفتي هنا وانت وكيلي، عليك ازرع، حافظ عليها، سلم لي زي ما انا اديت لك بصورة كويسة. احنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس انه احنا في محلنا ده احنا وكلاء، احنا بنعاين انه انا رئيس، انا قائد، انا سيد. مدير في الحلة،
1: نعم.
0: انا سيد الحاجة دي، ما بعين انه انا عندي ناس هنا معي انا مسؤول منهم، لا لا دي ما شغلتي، انا علي اربح، اكسب قروش، اكسب سلطة، اكسب جاه، اكسب كل المتع حقتي انا بس.
1: المشكلة الصعبة انه الوكيل ما بكون وكيل امين. انا ادوني الحاجة دي مفترض اكون امين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا انا ما بكون قائد نزيه ولا امين ولا مخلص، انا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما هيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا، يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده؟ هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين متين يكبروا يشيلوا لي همي، متين يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهينت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من إحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا؟ ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتل في بعض؟ ليه ما نفكر إن إحنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته، وعلى اتجاهه لك، وكيف هو انت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه احنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على افكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيه. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها، لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية، ما دار نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: بلدنا هتتصلح كيف. طيب
1: وهتنهار، هتنهار البلد.
0: ما طيب لو إحنا ما دايرين البنى بتاعنا ده ينهار وما دايرين البلد دي أو حتى نعيد بناءها بصورة كويسة، في رأيك هنعمل شنو؟
1: إحنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الردية وما رجعنا حاجاتنا القديمة اللي إحنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيرة دي. إحنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الأرض ده، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة.

من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام رب

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: المستمعين الأعزاء صباح الخير، وأسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، أهلا بكم في صباح جديد، وأصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وصباح بقدرة الله وبعلم الله وبحكمته وبعظمته، فلابد نمجده ونسبحه ونديه المجد اللي بيستحقه، لأنه مكتوب من أجل مراحمه وإحساناته إننا لن نفنى. يعني في مراحم كثيرة جدا وإحسانات كثيرة جدا جدا ربنا بيدينا لها كل يوم في كل صباح جديد وفي كل بداية جديدة، دائما هي من الله. اليوم بيبتدي من الله وبربنا وبينتهي بربنا، لأنه ده كله لهم. في صباح جديد أتمنى لك الخير، أتمنى لك التوفيق، أتمنى لك أنه دائما يومك سعيد، وإنت بتبداه بخطط واثقة، بتبداه بثبات، بتبداه بإيمان وشكر، وكمان أهم شيء الرضا، أنك أنت تكون راضي وإنك تكون جاهز ومستعد بالانطلاق بتاعتك في صباح بلدنا. ما بتجي زي ما أنت دائما بنقول، خليها تجي زي ما تجي، بتجي بعدين أنت تندم وتزعل وتتضايق وما ترحب بأي حاجة. إذن في هذا الصباح الجميل خلوني أرحب بضيف الحلقة اللي حيرافقنا واللي حيكون معانا وحيشاركنا، ولأول مرة يعني أنا ألتقي به، أو لأول مرة أنا أكون معه في حلقة يعني وش لوش كده، وشرف لي وامتياز إنه يكون معي الأستاذ أندراوس، وأنا مبسوط جدا جدا يا أندرو كوكو جنبيل. يعني ده شرف عظيم على فكرة إنه لين نلتقي في صباح ولأول مرة، ودي تاني مرة لك في راديو سمر.
2: شكرا أستاذ حيسم من الكلمات الرائعة والجميلة، الصباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مشاهدي راديو سمر الأحباء في كل مكان. مبسوط الصباح ده إن الله يدينا وقت طيب نحن نكون مع بعض، وأتمنى إنه أكون خفيف الظل عليكم ونستمتع بأوقات مع بعض. صباح الخير للناس اللي في أماكن تانية، نحركم سعيد في بلدان تانية، ومساء الخير للناس اللي برضو في بلدان تانية، لأن التوقيتات ما مزبوطة مع بعض، لكن اللي بيشاهدونا الآن والله يدينا وقت نقضي وقت طيب مع بعض.
1: أكيد دي ضيافة أو يعني ترحيب وسلامات من ضيفنا العزيز أستاذ أندرو، يعني هتعرف عليه أكتر وهنخش معاه في الغريق من خلال الحلقة بتاعتنا. وترحب بكل الضيوف اللي بيلبوا الدعوة بتاعتنا دايما في صباح بلدنا. أسمحوا لي أذكركم المستمعين الكرام برقم التواصل 0539 76 56 35 9. بالرقم ده ممكن تتواصل معنا عبر الواتساب والفايبر، وإحنا مبسوطين جدا إن نلتقي بيك، وإنت بتسألنا وبتكتب لنا وبتشاركنا صباحك. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا التفاصيل الجميلة وكل المحتوى اللي بينزل في راديو سمر. حملتنا وإحنا بدينا أكيد بحملة ظريفة، حملة جميلة، حملة رائعة جدا جدا في الشهر ده، كيف نعيشه، حاجات كثيرة جدا جدا وأسئلة كثيرة، زي ما إحنا تكلمنا في حلقة أمس أول أمس مع الصديق العزيز الأستاذ جاكسون البينو، ومبارح الزميلات إنجي وترنيم كانوا في حلقة، على فكرة حلقة كانت جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا. وإحنا يعني في الفترة دي حنتكلم معاكم في كيف نعيش في جوانب حياتية مهمة جدا جدا. بره يتكلم عن المبادئ ويتكلم عن أحلام الشباب وكلام يعني كبير. فنتمنى إنكم أنتوا ترافقون إنكم تكونوا معانا في الحملة دي. أخبار متنوعة داخل البلد وخارج البلد, ويعني حتى فيها اللي بيطمن وفيها اللي بتحزن وفيها اللي بيتسعد الناس. وأيضا سعيدين جدا جدا يعني في الأيام الجاية أو في الأسبوع الجاي بعودة الدوريات الغالية في العالم. وإحنا مبسوطين جدا بأنه الشباب, ومبسوطين جدا يعني كل الناس اللي بتتابع الدوريات المختلفة, الأغلى الدوري الإنجليزي يليه الدوري الإسباني, بعد كده الدوري الألماني الإيطالي وبعض الدوريات المختلفة. فنتمنى للجميع, هو بيتهيأ يا أندرو بأنه يستقبلوا يعني وجوه جديدة, مدربين جداد, يعني حتى لعيبة جديدة. ففي تهيؤ كده ورسمة كده كل زول بتخيلها للفريق بتاعه بيشجعه. فواحدة من الحاجات المهمة يعني أو الجميلة بأنه الناس متشوقة منتظرة على أنه ملت من القعات في البيوت وزيجت بعد كأس العالم وما جاء حسب توقعات ناس كثيرة.
2: والحياة طبعا زي ما عرف أستاذ حيسم كل واحد يعني بيتوقع بكرة أنه يبقى أفضل, يبقى أحسن, يكسر الروتين. عشان كده الحياة يعني ناس بتلاقيها بتتفاعل وبتحب أنه تسمع كل جديد كل صباح. يعني ما ينفع ان احنا نسمع الاخبار بتاع امبارح ويتكرر معنا بكره وبعده, لكن يعني طول حياتنا واحنا مستنين نسمع بكره خبر جديد, نسمع تغير جديد, امل جديد, تغيير جديد في حياتنا. فده مهم جدا لحياتنا.
1: يعني حتى على الصعيد السياسي اخبار متنوعه, والاقتصاد اخبار متنوعه, وما زالت درجه الحراره مرتفعه جدا جدا, وكثير من الناس والاطباء بيحذروا انه الناس خلوا بالكم وانت طالع وانت مارق, واهم شيء انك تكون شارب مويه كويس يعني سوائل وحاجات زي دي,
2: ايوه عشان تحافظ على درجه حراره جسمك وكده.
1: حتى يعني بيتكلموا في الملابس, يعني اذا توفرت انك انت ما تكون لابس الوان الغامقه
2: اللي بيمتص الحراره لازم تلبس حاجات بيضه ولا بيعكس الحراره لبرا وبيخليك انت يعني مرتاح شويه.
1: أكيد. وهم حاجة دائما يا أندرو إن إحنا بنحاول ننبه بعضنا البعض في كل صباح وإنت طالع. حاول إنه تكون يعني حامل الأوراق الثبوتية بتاعتك.
2: أكيد.
1: وبتحترم القانون وبتمشي حسب ما هو موضوع. وهم شيء إنه كمان تتذكر يعني وتكون عندك انضباط والتزام يعني تجاه كل المسؤوليات اللي عليك حتى في شغلك.
2: بالضبط كده. يعني إحنا حياتنا دائما محتاجين إحنا نلتزم, والالتزام ده مهم في حياتنا. يعني كل ما انت طالع لازم تاخد بالك, لازم يعني تخلي بالك من حاجات كثيره في حياتك لانه ده بيساعدك. يعني والوضع طبعا في مصر اليومين دول يعني صعب شويه. زي ما انت قلت احنا قاعدين نحذر الناس, لازم تمشي وانت مكتمل كل الوثائق بتاعك حفاظا على يعني سلامتك, دخولك وخروجك لازم يبقى بطريقه صحيحه عشان ما تتعرض لاي مضايقات او مساءلات. فده بكون يعني
1: ونصلي كمان من أجل الأوضاع في جبال النوبة, نصلي من أجل المنطقة بصورة عامة إنه ربنا يغير الأحوال يعني حتى في الداخل أو حتى في المركز الخرطوم وبعض الولايات المختلفة إنه الأمور تتغير, رغم إنه في مبادرات كثيرة فشلت وفي خطوات كثيرة بعد ما تم إجراء, لكن يعني ما كانت فيها التوفيق على إنه الناس تصلح والناس تتفق معا.
2: يعني نشكر الناس اللي هم يعني قدموا مبادرات وبدوا في طريقة بتاعت الصلح إنه يكون في سلام بين الناس, بالذات منطقتنا الحبيبة جبال النوبة. يعني منطقة فيها تحديات كبيرة جدا, فهذا فعلا محتاج لصوم وصلاة, ومحتاج برضو لركب ساجدة, ومحتاج أيضا إنه نحن كأبناء المنطقة نتكاتف, يعني يكون في وحدة بيناتنا, وده اللي بيساعدنا إنه نحن يعني يكون في سلام في استقرار في نماء. يعني ما نقول انه ما في تحديات بيدخل في الوسط, لكن بصوت الحكمه احنا محتاجين يعني نعقل صوت الحكمه عشان احنا نقدر يعني نعيش في سلام في وئام في استقرار. رغم ان السودان كله ما مستقر الان, لكن لو كل منطقه او كل شعب موجود في مكان بدا يصلح البلد هيصلح. يعني البدايه بيبدا من المجتمع اللي عايش اول المنطقه الصغيره اللي انت موجود فيه, تحاول تصلح المكان ده, وبطريقة أو بأخرى المجتمع كله بيتصلح والبلد كله بيتصلح.
1: يا رب إن شاء الله كده الأمور تتحسن وتبقى أجمل. إذن في هذا الصباح دعوة لكم تنضموا لنا وتشاركونا الموضوع تشاركونا الحلقة الصباحية وبالذات في حملتنا الحملة اللي بتتكلم عن كيف نعيش. ولكن خلونا نطرح سؤال حلقتنا، كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق؟ احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا من خلال الحلقة، انه المجتمع بيتغير لما كل زول يبدأ بنفسه. ما في مجتمع بيتغير يعني بالمجموعة او بالجماعة، لكن بتتغير لما كل زول، لانه هو الأساس، هو البداية، هي المفترض النقطة بتاعت التحرك على انه المجتمع يتغير. احنا دارين نشوف انه هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع ولا لا؟ هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع؟ والأهم في الموضوع ونقطة مهمة في الحلقة بتاعتنا، إنه رغم حلقة يعني رجالية ويعني دعوة للستات، دعوة للأخوات، دعوة للأمهات على إنه يعني يتكلموا يشاركونا، لكن يعني حتى وانتم بتنتقدوا الرجل أو حتى بتتكلموا في آدم، يعني لابد يكون في كلام بيبني، كلام بيساعد في إنه هو يمضي قدم يعني في مسؤولية، حتى في عودة تغيير فكرته واستراتيجيته في بيته. لأنه الحلقة دي يعني بتتكلم بصورة يعني مهمة جدا، حاجة عامة، لكن يعني كآدم دي الحلقة المهمة على إنه الرجل الحقيقي يبني ما يهدم. الرجل الحقيقي قالوا بيبني وما بيهدم. يعني احنا هنتكلم في الإطار ده، هنتكلم في الحلقة دي، وكثير من الآيات بتتكلم وكثير من النقاط المهمة جدا والرسائل المهمة جدا، ودي نقطة في غاية الأهمية. عشان كده تعالوا كده معانا من الصباح وتكونوا معانا وتشاركونا نقاط الحلقة. انت قبل ما تطالب بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ ده سؤال في غاية الأهمية جدا جدا. أنت قبل ما تطالب بحقك أو بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ قبل ما تقول الحكومة مقصرة، قبل ما تقول الدولة مقصرة، المجتمع مقصر، الناس ما بتساعد. الأسئلة دي كثير مرات بنقول يعني بنلوم، بنرمي اللوم على إنه الحكومة مقصرة، الناس مقصرين، المجتمع مقصر، الزول الفلاني ما وقف معاي. مرات كثيرة لما تحصل مشكلة تكون في حتة بنقول الكلام ده، بنلوم الأسرة ما قدرتني أو ما قدروني. عشان كده عايزين نسأل أسئلة مهمة جدا. أسأل نفسك أول، هل نسأل نفوسنا أول، أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت عليك؟ هل أنت عملت عليك؟ والمطلوب منك قبل ما تطالب بحقوقك، هل أنت قاعد تشارك المجتمع؟ قاعد تشارك في الدولة بواجباتك؟ قاعد تلتزم بالقانون؟ قاعد تحترم القانون؟ هل قاعد تسند؟ هل قاعد تقيف مع الأسرة؟ هل قاعد؟ لأنه مرات نحن بنكون أسرع ناس في المطالبة بالحقوق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي ناس بتكون بتلوم بعضها في إنه ما قامين بأداء الواجب. داير احترام احترم، داير أمان كون أمين، داير أولادك يكونوا مسؤولين كون قدوة، ودي ما في مفر منها. داير مجتمع نظيف ما ترمي الوساخة في الشارع وتقول البلد وسخانة. داير الناس تساعد بعض، انت أبدأ بالمساعدة. المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية انك تعمل الصح حتى لما ما في زول شايفك. انت بتتكلم عن النظافة، أبقى نظيف. بنتكلم عن الالتزام، أبقى ملتزم. بتتكلم عن الاحترام، أبقى زول محترم. دار الناس يحترموك، احترمهم. دار الناس توفي بالوعود، أوفي بالوعد بتاعك. المسؤولية إنك تعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك، حتى لو ما في زول شايفك. والرجولة ما معناها صوت عالي، ما في رجولة صوت عالي، الرجولة مواقف. وقالوا وكثير قلناها ونطعوها كثير، قالوا الراجل بيمسكوه من كلمته، بيمسكوه من لسانه. الرجولة ما معناها صوت عالي ولا سيطرة، ولا إنك تكون دايما صاحب القرار. دي ما هي الرجولة. الرجولة الحقيقية إنك تكون زول، إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك، تكون زول الناس كلها وتقدر تعتمد عليك. أبوك يعتمد عليك، أمك تعتمد عليك، زوجتك تعتمد عليك، أولادك يتعلموا منك، وصاحبك يلقى ظهر وقت الشدة. وعشان كده رسالتنا الليلة الرجل الحقيقي يبني ما بيهدم. والكتاب المقدس واضح قال يطلب كل واحد منفعة، منفعة غيره لا منفعة نفسه. يعني الحياة ما كلها أنا، وده حقي، دي مصلحتي، دي احتياجاتي في مساحة اسمها الآخر، في مساحة اسمها الآخر. عشان كده كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق. أستاذ أندرو، حلقة مسؤولية، حلقة كلام واضح، وإحنا عندنا فكرة وعندنا رسالة واضحة. وربنا أكيد خلق الرجل آدم يعني بكر الخليقة، ودي حاجة مهمة جدا جدا، وخطاه في مسؤولية، وخطاه في حتة صعبة جدا وحمل فيها الكثير جدا جدا فيها. وإحنا جايين نتكلم في النقطة دي، جايين نبتدي الحلقة، وأكيد دي واحدة من الحاجات المهمة.
2: طيب شكرا يا حسام من أجل تناولك الموضوع المهم في المجتمع بتاعنا. وذكرت حاجة مهم جدا، أنه آدم هو بكر الخليقة. فالله لما خلق آدم وخطه في جنة أدن أداه شنو؟ مسؤولية أنه يحرس الجنة ويعمله. يعني نعم. من ما هو خطه أداه على طول شنو؟ مسؤولية.
1: نعم.
2: فالمسؤولية زي ما أنت ذكرت حسي هو ما حاجة كبيرة، لكن هي شنو؟ التزام. يعني حاجة بسيطة، نحن لو التزمنا نحن بنقدر نوصل للحتة شنو المفروض نحن نوصل له. والمسؤولية هي أنه نحن نتحمل القرارات أو الاختيارات بتاعنا، بعد كده النتائج بتاعه نحن شنو يعني نكون مسؤولين منه. مثلا يعني لو ذكرت حسي أنه يعني زي بقول المجتمع فاسد والحكومة مش عارف إيه وكده، ففي قصة بيقول أنه يعني الصديق برضو بيشتكي نفس الشكوى، فصديقه قال له يا أخي أنت ممكن أجيب في المراية كده وشوف الشخص في المراية ده هو المحتاج يتغير. يعني لو انت ما هتقدر تغير كل العالم، لكن لو غيرت الشخص اللي انت شايفه في المرايه ده انك شنو بطريقه او باخرى انه بيحصل طبعا في تغيير. ليه؟ لانه انت بتتحمل مسؤوليه نفسك، تتحمل مسؤوليه نتائجك او قراراتك اللي انت بتتخذه. انت لازم تكون مسؤول منه. لما تكون مسؤول من قراراتك تبدا بنفسك، بطريقه او باخرى المجتمع بيتغير والاسره بتتغير وكده.
1: فاحنا احنا احنا مشكلتنا سريعين في اللوم. لكن لو نظرنا لنفسنا، لو رجعنا لنفسنا، بنلقى حاجات كثيرة جدا جدا في في في الطرف الآخر قبل ما نطلبها. وده اللي احنا بنتمنى انه نعالجه ونقف قدامه. زي ما احنا بنتكلم دارين نكون قدوة، دارين نكون يعني ما يسمى رجولة، لكن ما فهم، ما خشب، ما صوت عالي، ما قرارات.
2: تمام.
1: لكن مواقف حقيقية بتبدأ بالثبات، بتبدأ من الموقف، بتبدأ من الكلمة اللي قاعد تطلع من خشمك.
2: طبعا يا حسام، أن الإنسان في طبيعته دايما بيخوض نفسه في حتة الصح والناس غلط. يعني حتى لو حصل أي تحدي بالنسبة له بيحس أنه الناس ظلموه، الناس ما وقفوا معه، الناس يعني بيحاول يلوم الناس، يلوم الناس، يلوم الناس. ليه؟ لأن اللوم بالنسبة لنا سهل.
1: بالزبط.
2: يعني سهل أنك تلوم شخص بدل ما ترجع لنفسك وتواجه نفسك وتعالج الأخطاء الموجودة في نفسك. لكن رمي اللوم شنو هو ساحل. قد يكون في جزء من الكلام اللي انت بتقول انه انت ظلموك او انت
1: قصروا في حقك،
2: اخذوا من حقك، لكن يعني بمعنى او بآخر انت محتاج انك ترجع لنفسك وتعالج. في مثل شهير جدا بيقول كونك انت بتشاور لزول بأصبعك يدك واحد كده في أربع أصابع راجع لك. يعني انت محتاج يعني بدل ما انت أصبع واحد للناس معناته الأربع أصابع عندك أربع تحديات جواك أو أربع مشكلة جواك انت محتاج تعالجه، بدل ما شنو تشاور لمشكلة الشخص الواحد وترمي اللوم.
1: بالضبط.
2: فالإنسان محتاج انه هو يعني يكون مسؤول، يرجع لنفسه أو يعالج الضعف والتحديات اللي في نفسه، بعد كده شنو يواجه الناس الثانية. واللوم طبعا حاجة يعني سهل.
1: الحتة دي كمان ظهرت يا أستاذ أندرو وفي الخليقة نفسها، يعني في المسؤولية اللي كلفت لآدم. وبعد كده ربنا خطاه في امتحان، والامتحان ده يعني كشف لنا إنه الإنسان ده هو مع الله هناك في جنة عدن، وفي الحاجة دي داري لوم رغم التقصير. المرة اللي أنت جبتها لي
2: حبيل وخائن لما سألوه قال
1: أنا أيوة حارس أنا لأخي،
2: أنا ما حارس لأخي، يعني رمى اللوم شنو لحتة تاني. فده مهم جدا، يعني عشان أنت بدل ما تلوم شخص تاني الكتاب بيقول لي انت شيل الخشب اللي في عينك اول بعد كده عشان تقدر تشوف القش اللي في عين اخوك تقدر شنو يعني تطلع له.
1: حتى يا أندرو يعني إحنا ما نجي نتكلم في الحيطة داخل حتى الأسرة اليوم, وما أكثر المشاكل يمكن تكون هي بتعج في الأسر ويعني مش الزوج والزوجة, يعني حتى الأخوان فيما بينهم
2: بالضبط كده,
1: وغير الزوجة والزوج يعني حتى في التقصير كل الطرف كل الاثنين يعني كل الاثنين. لكن مرات كثيرة الحمل بيقع على الرجل لأنه يعني الحتة ممكن تكون ما هي الدوار المقسمة الصحيحة على إنه أنت لك دور وأنا لي دور. يعني حتى في أبسط الحاجات ما هو بس الرجل اللي بيعطي, يعني هل كمان أنت بتبادري بالحاجة دي؟ أنت برضو نفس الحاجة إنه هو بيجيب بيجيب بيجيب, هل أنت بتدي؟ هل أنت قاعد تعطي؟ يعني ما العطاء بتاع يعني الشغل العام الحاجة في البيت, لكن في هدايا صغيرة في حاجات صغيرة, هل أنت من الناس اللي بتعطي أم لا؟ لكن لما نيجي نتكلم حتى في داخل الأسرة الأخوان في البيت كل زول بيلوم الثاني زي ما حصل لمرثا ومريم. يعني على فكرة وإحنا دارنا سلسلة الفكرة حنلقى الكتاب المقدس
2: مليان
1: بيسوقنا بيخطنا في إنه الكلمة المقدسة هي سبقت كل حاجة قبل ما أنتوا تعملوا الحاجة. ففي يعني حاجات كثيرة يعني بنتوضع فيها في إنه يعني الكلام سبق واتكلم في الحتة دي يعني اللوم بتاع الأخوات في البيت مرثا ومريم
2: هو ده طبعا يعني قريزة الإنسان من القلق, يعني إنسان في طبعه لوام يعني ما بيقدر يعالج المشكلة جواه وبيحاول شنو يرمي اللوم للآخر زي ما سبقنا من الأول وقلنا آدم وحواء ومارسة, ومرات بيكون فعلا رمى اللوم عشان هو ما قادر يعمل حاجة وما قادر يجيب جديد.
1: نعم
2: يعني بيكون في تحدي إنه هو يغير يتغير هو, لكن لا لازم يرمي اللوم عشان يحرب من تغيير نفسه ومن المسؤولية.
1: نعم
2: فالإنسان يعني محتاج هو يواجه نفسه في الأول وبعد كده شنو يلوم الآخرين أو يتكلم مع الآخرين. فمرات يعني في مثل بيقول إنه نحن كل الصياح الموجود في العالم أو كل المشاكل الموجودة في العالم حسي ليه؟ لأنه الإنسان ما قادر يكفل نفسه جوا, يواجه نفسه, يطلع تحدياته مع نفسه عشان هو يرتاح, لكن بيكون مشهون طول الوقت أول ما يطلع برا بيلوم الناس وبعد كده يكون يعني بيرمي اللوم على الناس في تقصير من تجاهه وحاجات زي كده. فلكن مواجهة النفس مهم جدا, بيساعد الإنسان أنه هو يتغير ويكون مسؤول. يعني هو لو فشل في حياته يعني هو مسؤول من القرار اللي هو اللي اتخذه, لو نجح هو مسؤول انه هو يفرح ويحتفل ويشارك الناس. فالمسؤولية يعني حاجة مهمة جدا بيخلي الإنسان يفحص نفسه ويعرف نفسه ويرتب نفسه وكيف يكمل في الحياة.
1: هل بتخلينا كمان نكشف حقيقة شخصيتنا وقدرتنا على المسؤولية؟
2: أكيد
1: ولا لا؟
2: أكيد يعني الشخص المسؤول يعني في الحياة يقول لك خليك رجل مسؤول. يعني أكيد في فرق بين الشخص المسؤول والشخص الغير المسؤول, لأنه الشخص المسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو وبيعمل في الوقت المفروض شنو مناسب يعمل فيه, والشخص الغير مسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو لكن ما بيعمل الحاجة ده وبيرمي اللوم شنو للآخرين ولا الله ولا الحكومة ولا كله.
1: لو جينا لحتى يعني مرات كثيرة إحنا بنتكلم على إنه نشبه دول بدولنا ونتكلم في الحتة دي. فلما نجي نتكلم عن الدولة يعني مثلا الدولة دي نظيفة وجميلة وما فيها ولا وساخة في الشارع ولا الحاجة دي, هل ده بيقول على إنه الإنسان ده طالع من جوا البيت من خشم بيته نظيف, من داخل أوضته نظيف, من داخل سريره مرتب منظم؟
2: هو طبعا السؤال ده فيه شقين. يعني ممكن نقول في مجتمعات يعني اتعلمت إنه من البيت تنظم وترتب ويعني تكون منظمة في حياتها ومسؤولة في حياتها, والبعض في قوانين في الدول وفي نظم وفي لوائح بيتخطى. فالإنسان الموجود في هذا الكيان وفي هذا البلد محتاج يحافظ على هذا البلد وفقا لهذا النظام ووفقا لهذا اللوائح. فمن خلال اللوائح والنظم بتلقى البلد ممكن بيتقدم ويمشي لقدام وبيكون في حاجات متبعة. حتى لو أنت أخرقت هذا اللوائح أو القانون بيكون في شنو عقاب بالنسبة لك أو بيكون في جزاء
1: قبل ما يردعك القانون وقبل ما يعني يسيرك القانون هل مطلوب في البداية أنك تكون مسؤول وتكون قدوة وتكون يعني صورة للآخرين مثال آخرين يعتزوا به؟
2: هو ده من البدء الله خط الإنسان أنه يكون كيان منظم ومحترم زي ما خلق الإنسان على شبهه على صورته. فالله إله منظم وإله يعني بيحب الترتيب لأنه لما خلق العالم خلقه بالترتيب يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث وكان كل حاجة في وجه ربنا شنو حسن. فخلق الإنسان يعني يعيش بنفس الكيفية كل حاجة يكون حسن شكله فكره تصرفه يعني بيئة اللي هو عايش فيه لازم يكون منظم يكون مرتب يعني مسؤولية زي ما قلنا في الأول أدى آدم الجنة وعشان يحفظه ويحرسه ويعمله. فالإنسان في دوره هو محتاج يكون مسؤول قبل القانون واللوائح.
1: يعني لما نتكلم أو لما نجي نقرأ سفر التكوين في بداية الخليقة لما كان بيتكلم كان الأرض خاربة ما بمعنى أنه يعني ما كانت مرتبة
2: ما كانت مرتبة
1: لكن هي يعني كان كل شيء يمكن يكون في مكان. لكن عشان يوري آدم عشان يوري الإنسان لما أنت تجي تعرف التسلسل ده أنه يعني كل شيء أداه توقيته يعني نظم كل أمر وخلى كل شيء بتوقيته 200 تنوم 200 تصحى 200 بيكون في خريف 200 بيكون في ربيع 200 بيكون في ثمار 200 بتكون
2: يعني جفاف
1: فكل شيء كان موضوع. فدايرك يقول لي آدم يعني زي ما سلمتك لها جميلة
2: أيوة
1: زي ما سلمتك لها مرتبة
2: أيوة
1: فيعني يعني كمل فيها
2: فيها أيوة
1: اجتهد أنت بنفسك يعني أنا ما حديك كل حاجة زي ما أداك مطلق الحرية بإنك أنت الليلة بتعمل كل
2: تبدأ.
1: حاجة تبدع أداك الفرصة وثق فيك أنت كإنسان ربنا بيثق فينا جدا
2: أكيد
1: أداك الدور على إنه يا إنسان بعد كده أبدع أخلق انت لكن فشل ادم
2: فشل ادم وبعد كده نحن برضو فشلنا لكن طبعا قاعدين نسعى انه نحن يعني نكون ناس مسؤوله ونقدر ندير حياتنا بطريقه كويسه لان المسؤوليه فعلا مهمه. لو ما في مسؤوليه في حياه الشخص بيكون حياته فوضوي حياته عشوائي وبيأثر على نفسه ولا الاخرين ما هو لوحده لكن التاثير بيمتد يعني هو بيكون عشوائي اي مجتمع بيمشي فيه واي مكان بيمشي فيه يعني بيظهر انه هو شكل ما منظم وما مرتب ويكون فيه حياه العشوائيه وبعدين ده بيفسد المجتمع اللي هو موجود فيه عدم مسؤوليته.
1: هل احنا اسرع في انه نطالب بالحقوق واحنا ما قدر المسؤوليه؟ المستمعين الكرام هل انت من الناس اللي بتطالب بالحقوق قبل ما انك انت تكون يعني قدوه انك تكون شخص قادر او كفء للمسؤوليه بتاعتك ولا لا؟ الناس مقصره بتلوم الحكومة مقصرة مجتمع مقصر الناس ما بتساعدك. هل بتقوم بدورك في دولتك؟ هل بتقوم بدورك في الاحترام لقانون المتبع والموضوع والمنظومة في هذه الدولة ولا لا؟ مرات كثيرة بنشوف على إنه إحنا ما قاعدين نحترم الحقيقة دي وإحنا ما قاعدين نساعد ما قاعدين نقيف مع الناس وبنطالب على إنه الناس يقيفوا معنا باللوم بنقول الزول الفلاني ما وقف معي الزول الفلانية ما وقفت معايا الأسرة ما قدرتني. هل فعلا الأسرة ما قدرتك؟ عشان كده عايزين نسأل نفسنا أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت الشيء عليك ولا لا؟ ممكن تكون عملته أكتر ممكن تكون أبدعته أكتر لكن ده ما حيضيع مهما كان. لو أنت زرعت الجميل وين ما زرعته بيجي وقت أنت بتزرع هذا الجميل
2: تحصد النتيجة
1: تحصد النتيجة. والكتاب المقدس نرجع تاني للدليل بتاعنا بيقول كل ما يزرعه الإنسان
2: يحصد
1: يهو أيضا يحصد. يعني أنت حتزرع ربنا ما بيظلمك
2: بالضبط كده
1: هل أنت حتزرعه حتحصد فمستحيل أنك أنت تكون ما قمت بالواجب وأنت بتطالب بالواجب عشان يردوا لك. الموضوع ما أنه يردوا لك الجميل وكده لكن هل أنا عملت العلي كأم؟ هل أنت عملت عليك كأب؟ أنت عملت عليك كرجل شرطة ورجل قانون وعارف القانون هل أنت بتقوم بالشيء الصحيح؟ لو أنت أستاذ بتسمعنا قمت بالعليك وبالطالب بالحقوق ولا لا؟ شنون أنت مقصر فيه وداير الناس يدوك لهم؟ عشان كده المستمعين الكرام يعني داير يحترموك لابد تكون محترم، داير الناس تحترمك أبقى محترم، فما ممكن أنت ما محترم داير الناس يحترموك. وكمان في حاجات كثيرة، داير أولادك يكونوا مسؤولين، كن قدوة. دي نقطة حساسة جدا جدا يا أستاذ أندرو، لو في أب يسمعنا، لو في أخ بيسمعنا، يعني المسؤولية ما بتجي بالعافية، أو أنت داير أولادك يبقوا زيك ما حتيجي بالعافية. فأنت شوف اللي أنت قاعد تعمله قدام أولادك، شوف اللي أنت قاعد تعمله قدام بناتك، الأسلوب بتاعك وطريقتك والمفاهيم اللي أنت بتتعامل بها. إذا أنت كنت أم يعني وما قام بكل الشيء عليك، ودار يعني الأولاد يكون عكس، هو بينشوا من وين، ولا بيشربوا من وين، ولا فالموضوع ده ما صعب.
2: وطبعا موضوع حسن بتاع الوالدين ده مهم جدا، بتاع الأبوين، الأب والأم. يعني احنا بنتكلم عن القيادة برا، وبنتكلم عن القدوة الحسنة وكذا، لكن احنا كأولياء أمور يعني بيكون في تقصير كبير جدا في البيت. فالأب والأم هم كتاب مقروء للأبناء، يعني كتاب مقروء وواضح. الأبناء ممكن هم ما تعلمهم درس، ما تديهم محاضرة، لكن حياتك بيعكس شنو؟
1: صورتك
2: أو صورة الله في البيت. يعني الله وكلك على العيال دي عشان أنت تعلمهم وينشئوا في المستقبل يكونوا شنو؟ ناس قدوة، زي ما أنت بتحب أنه يكونوا في قيادة رشيدة. لازم تعلم عيالك أو تعكس لهم الصورة صحيحة عشان هم بكرة شنو؟ يكونوا هم قادة في المستقبل. لكن لو أنت ما بتعمل الحاجة صح، فلا يجوز ولا يمكن أن الأبناء هم يخطدوا بك أو يعملوا الحاجة المفروض شنو أنت يعني تعملوا. فالعيال بيراقوا بشنو؟ تصرفات والسلوكيات بتاع الوالدين. الأب بيتعامل مع الأم بيته طريقة، الأم بتتعامل مع الأب بيته طريقة، ده كفيل إنه تدي ويا محاضرة. يعني لو أنت بتتعامل مع أبنائك أو مع زوجتك بطريقة يعني ما جميلة، أوتوماتيك اتأكد إنه العيال خلاص أخذوا الحتة ده وتعشش في أسهانهم لقدام. فأنت بتعامل زوجتك حلو، بمعنى هما بيعرف انه الاب محترم ومسؤول، ولو يعني تقدير لينا. ما عندك وقت في البيت بالنسبه للابناء، يعني الاب هو محتاج يكون عنده وقت في البيت. الاب ممكن يكون الاب الحاضر الغايب، ممكن يكون موجود لكن بجسده، لكن بذهنه وفكره هو شنو؟ هو شارد.
1: اذا النقطه المهمه واحنا يعني بنتكلم فيها كمان، بيقولوا أو مقولة الرجول الحقيقي إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك.
2: أيوة أيوة بالضبط كده. يعني الرجولة ما كونك أنت ذكر، لكن أنت بتتحمل المسؤولية.
1: نعم.
2: يعني بتعرف تتعامل، تدير علاقاتك مع الناس في أسرتك، في مجتمعك، في يعني تعرف تتعامل مع الناس، ده الرجولة. تعرف تنصف الحق، تعرف تقول كلمة حق، تعرف يعني تتعاون مع الناس، تعرف تواصل جيد مع الناس، وتعرف تسدد الاحتياج، وتقوم بدورك كرجل. يعني بدورك المعطى لك من الله كرجل تقوم به بالوجه الأكمل. يعني تعرف تعمل الصح وبتعمله في التوقيت الصحيح في الوقت الصحيح.
1: ما ما ما ما ما, ما كلام إنه يعني أو الصورة اللي بتكون أو صعبة هذه الأيام أستاذ أندرو، تغيرت الأدوار أو حتى في الناس اللي بدأت تحاول على إنه دائرة يعني تأخذ كل ما للأنثى، يعني تقلب الخطة بتاعت ربنا، إنه كون إنه خلقك رجل ما في داعي إنك تقدر تقلب جانب آخر على إنك تتشبه بالمرأة. يعني دي واحد من الحاجات السيئة اللي قاعد تسيء الله
2: وطبعا
1: في إنه كون هو خالق الرجل بصفته بمسؤولياته بدوره.
2: وطبعا ده الانحرافات الإخلاقية اللي بقى موجودة في الوقت الحالي. يعني نحن نقول مثلا نحن في آخر الأيام أو في الأزمنة، لأنه بقى يصحر حاجات يعني غريبة وعجيبة. يعني التحول ده يعني في بلدان بيسمح به، حتى يعني مش الشخص نفسه بس هو بيطالب، لكن في دول بتجيف مع هذا الانحراف الإقلاقي. ده طبعا حاجة غير كتابي ومرفوض عند ربنا وعند المجتمعات السوية. لا يجوز إنه الإنسان يتحول من شخص إلى شخص آخر، يعني أو يغير الصورة لله شنو خلق بوله الدولة. لأن الله لما خلقك قال شاف كل حاجة ده حسن وجميل. يعني أنت كونه تجي تنفي كلام الله وتعكس كلام الله أو
1: أنت ما أحكم منه,
2: أنت ما أحكم منه. أيوه هو شافك كده أنت جميل وحسن, أنت يعني قدرت تتجمل أكتر توصل وين يا حسن.
1: يعني دي حاجة صعبة. أنا كنت بتكلم مع واحد من الشخصيات مبارح, بتكلم معي بيقول لي على فكرة هيثم إنه طول ما العالم هو بيتطور قاعد يفشل.
2: بالضبط كده. أيوة
1: كل ما إحنا ماشيين
2: لقدام
1: بقى
2: راجعين لورا,
1: ماشيين لورا. يعني الرجل بيتكلم بصورة بيقول شوف اللي بيحدث في العالم. رغم إنه ربنا أدى الإنسان كل الصلاحيات إنك أنت تدير هذا الكون, لكن ده بيدل على إنه فشلوا, إنه الإنسان كأنه دار يخش في شؤون الله. يعني أنا قلت له الإنسان بيحاول على إنه يتدخل في شؤون الله اللي يسموها الخط الأحمر. أنا بحس إنه ده خط أحمر.
2: يعني لو عينا كده للإيه آي والحاجات اللي حاصل, يعني لو كتبت مثلا كده مصير الإنسان لمدة 50 سنة أو 20 سنة مصير الإنسان شنو, فهو ممكن يرد لك يقول لك الإنسان ده هم هيبيدوه. يعني ده الحاجات الإنسان اللي هم بيعملوه, يعني يتطوروا ويمشوا لقدام ويسحلوا نفسهم الحياة. والإنسان فاكره بيسحل لنفسه الحياة, لكن هو بيخد نفسه في حتة يعني ما حيقدر يطلع منه. يعني لما تسأل
1: الـ AI الذكاء الاصطناعي
2: بديك يعني الردود بخليك أنت كبشر تخاف. يعني كبشر تخاف, أنت اللي عملته وأنت اللي عايزه يسحلك. لكن في الأول في الآخر بتحس أن أنت في خطر كإنسان. يعني حياتك محدد.
1: الدليل على ذلك قبل كم يوم أستاذ أندرو على أنه في خبر من الخبراء المسؤولين على موضوع الذكاء الاصطناعي بيقول على أنه خلوا بالكم أو خلونا نعمل مراقبة لصيقة جدا على أنه الأمور ما تنفلد من إيدينا.
2: وده المتوقع.
1: هم بيهددوا, يعني مش بيهددوا, يعني بينبهوا الناس على أنه خلونا نعمل ضبط على أنه الأمر ما ينفلد من إيدينا, لأنه كأنه خلاص يعني هو مشى لحتة قد لا يستطيع التحكم فيه.
2: أيوة مشى لحتة بعيد. يعني المعلومات, كم المعلومات الموجود فيه يعني خطيرة وبعيد المدى زي ما بيقولوا. لكن الناس بيقول خلينا نحن نستخدمه بطريقة صحيحة, بدل ما يجي بكرة بعد بكرة يكون يعني خطر بالنسبة لنا أو يكون ضد الفكرة الوضع من أجله. لكن كده كده الموضوع ماشي شنو في حتة خطرة وفي حتة شنو صعبة. فعلينا برضو كإنسان محتاج هو يتحمل مسؤولية القرار أو الحاجة اللي هو عمله. ده مهم جدا.
1: أندرو تعال ناخد نقطة تانية ونشوف المستمعين ونرجع للمتابعين ونشوف رسائلهم. النقطة الأولى بتقول مسؤولية الرجل تجاه نفسه. ما ممكن تكون مسؤول عن الناس وإنت ما مسؤول, ما قادر تكون مسؤول عن نفسك. كلام ده كيف؟
2: وفعلا يعني انت زي ما قبل ذكرنا قبل ما نحن نبدا يعني في اي خطوه او في اي لوم او في اي حاجه, الانسان محتاج هو يكون مسؤول من نفسه, من تصرفاته, من قراراته, من علاقاته, من تحكمه في نفسه. ده مهم جدا. لو ما حصل للشخص, الشخص ما يقدر شنو يكون مسؤول من الاخرين. بمعنى الاب الغير سوي لما يتزوج بيطلع لنا اسره ماله
1: ما سوية.
2: ما سوية. وما في حاجة اسمه زول سوي ذاته على الإطلاق. لكن بنقول يعني الزول القادر يتحكم أو يتسيطر في بعض الحاجات اللي ممكن يخليه هو صالح في المجتمع. يعني لازم الإنسان يكون هو جاهز كشخص, كأب,

0: مجتمعك يعني نفسك تعمل كنترول لنفسك. بعد كده لما تكون أب بتقدر تطلع ناس شنو قدوة حسنة وناس يعني كويسين في الحياة.
1: يعني يعني احنا بنزيد على الحاجة دي ضبط الغضب. يعني احنا محتاجين نكون ناس قادرين نضبط الغضب بتاعنا وعندنا التزام في الكلمة اللي بتطلع من خشومنا وعندنا قدرة على إدارة الوقت القروش بتاعتنا الجانب الإيماني الاعتراف بالخطأ تطوير النفس وما يعني دائما يعني إنه نلوم الآخرين زي ما احنا تكلمنا النقطة دي. فهل بنقدر نعترف بالغلط نقول احنا غلطانين؟ يعني دي واحدة من المسؤوليات الكبيرة. ليه احنا كرجال بعض مرات أندرو يعني ما قدام المرأة أو ما قدام الأنثى لكن قدام نفسنا في الحتة بتاعتي إنه الاعتراف بالغلط إنه أنا غلطت. لكن ده لما يكون غلط وإنت بتتحمل مسؤوليته وإنت عارفه غلط. في غلط يعني إحنا بتتحمله لكن ما أنت السبب بيجي على إنك أنت بتتنازل من أجل إصلاح أو من أجل إنه الأمور تمشي. لكن الغلط الغلط اللي أنا مقتنع إنه أنا سبب فيه. ليه دائما بنحاول على إنه ندخل عنصر الحتة الحساسة إنه أنا راجل؟
0: هو عشان التنشئة بتاعنا يا حيسم يعني لما نشأنا ونحن صغار يقول لك الراجل ما بيبكي، الراجل ما بيحزن، الراجل لازم يكون يعني قوي يعني يحتمل. لكن الراجل ده هو إنسان عنده مشاعر وعنده أحاسيس، ويعني حتى البكاء يعتبر علاج. أول الاعتراف بالذنب يعتبر أول خطوة للإصلاح يعني عشان تصلح نفسك. فالحتة ده نشأت جوانا إحنا كرجال إنه نحنا يعني ما نحزن وما نعترف بالخطأ. أنت ما راجل يعني أنت لو اعترفت بالخطأ الناس يقول عليك شنو؟
1: بتكتم على نفسك كده.
0: أيوة بتكتم على نفسك وبعدين يعني صورتك برضو أنت كراجل في مجتمعك في في في مكان عملك في يعني أنت زول عندك حيبة وزول محترم تغلط غلط زي ده عشان تجي تقول ده بيقلل من شخصيتك وبيخليك وضعيتك تاني ما يكون. لازم أنت تحاول تخبي تخبي وتستمر عشان تحافظ على صورتك. وأحيانا بتروح ترمي اللوم لشخص معين بعد ما تنكشف مثلا يعني انت ما قدرت تعترف.
1: لكن في لكن في النها في في الفاصل كده في الامر انه شنو ما في اعتراف.
0: ما في اعتراف لما يحصل لما يحصل الحاجه تبقى واضحه. بعد كده بتشير بالاصابع شنو للناس، هم كانوا السبب، هم كانوا. بدل ما انت تحاول تصلح نفسك وتعترف بالخطا وتعالج الموضوع، لا لكن بترمي اللوم وبرضه ما بتجيب نتيجه. وكثره اللوم للناس ما بيساعدك انت شنو انك انت تتغير، لانه كانك بتقول للناس شنو انتوا السبب وانتوا بتجيبوا الحل. لكن لو قلت انا السبب وانا غلطان يعني
1: بتجيب الحل.
0: يعني ده مبدا كتابي يعني لو اعترفنا الله امين
1: وعادل.
0: ايوه هو امين وعادل بيغفر وبيدينا صفحه جديده نمشي قدام. فكل ما نحن نعترف بالخطا بيساعدنا انه ناخد خطوه لقدام، لكن لو ما اعترفنا بنكون قاعدين لسه في الخطا وخايفين انه ناخد خطوه عشان الموضوع ما يصحر او ما يتكشف. فده مهم جدا.
1: يعني يعني انت يعني ده قبلي ده قبل الخاصه الداخلي قبل النقطه اللي انت بينك وبين زوجتك او بينك وبين الانثى او بينك وبين المراه ده شيء ثاني. لكن في الصوره العامه ادونا لها كده بيصمتها انت هتقلل من شخصيتك كرجل.
0: ايوه
1: يعني يعني تتحمل كده. وفي ناس يعني خلاص لبست في رأسهم كده إنه دي ما في منها أي مفر حتى لو حامود.
0: أيوة.
1: وفي ناس بتموت بالسير ده. في ناس بتموت بحتة إنه هم ما دارين يعترفوا الاعتراف الكامل إنه يا أخي أنا
0: حصل معي كده أو أخطأت في كده
1: بالضبط
0: ما أصبت في كده.
1: في ناس بتوصل لدرجة إنها تنتحر. في ناس لدرجة إنها تقتل.
0: أيوة.
1: وتموت على إنه تقلل مقام من الناس في الناس. وده قاعد يحصل وده عامل مشكلة كبيرة على فكرة في منابر الشخصيات بتاعتنا. نحن كرجل دارين نثبت ومهما كان الموضوع. غير على إنه يا أندرو إنه قالوا لنا المرة دي مستحيل إنك تضعف قدامها، هي مرة في النهاية أنت كرجل يعني ما عندك أي مفر ما تضعف قدامها. حتى وإنت صغير بيشكلوك بيشكلوك على إنك أنت يا أخي انت ما راجل. الحته بتاعت المشاعر

0: والأحاسيس كيف تبكي قدام مرتك يعني حتى في أمك الولدتك مرات كثيرة دمعة واحدة ما بتنزلها عشان أنت راجل.
1: هو طبعا
0: اتجردت مرة واحدة.
1: يلا ده ما فاهم إحنا يعني محتاجين نشتغل عليه في التنشئة بتاعنا. يعني الناس الجيل الحاضر والماشي لقدام لازم يشتغل على الحتة ده. ليه؟ لأنه في ثقافات وفي عادات وفي حاجات اتقرصت في الناس زمان. فلكن ما مرور الوقت وما تغير الأجيال وتغير حتى الناس يعني تعلمت وفهمت يعني لكل زول دور بقنبو. لكن ده ما بيخصي الجانب الإنساني. يعني الإنسان كإنسان بغض النظر هي ست ولا راجل أنت برضو جواك يعني حياة إنسانية. لو شفت حاجة محزن أنت بتتأسف، لو اتألمت بتبكي، لو فرحت يعني بتنبسط. يعني أنت برضو إنسان. لكن التنشئة أو الحاجات اللي اتقرزت فينا ده اللي نحن محتاجين في المستقبل نشتغل عليه عشان نكون برضو يعني بنعلم العيال التعليم الصحيح، عشان هم لما يبقوا قادة في المستقبل يعرف يوصل الرسائل بطريقة صحيحة.
0: يعني إذا خلي بالك يعني وإنت بتجيف أمام يعني مواجهة بينك وبين نفسك، لكن بترجع
1: بتذاكر لورا،
0: الذاكرة لورا بيرجع الصوت لورا إنك أنت راجل،
1: أنت راجل
0: تتحمل المسؤولية. غلط ما غلط ما في اعتراف قدام. ففي يعني في معالجات، ما كل الناس اتشكلت، ما كل الناس، لكن في ناس تتربى على الحتة. الحتة الحساسة اللي احنا نسيناها الجانب الروحي اللي قال فيه الكتاب المقدس، فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. هتعترف ولا ما هتعترف، هتقول أنا غلطان ولا ما غلطان، أنت هتقدم حساب. يعني أنت هتقف قدام ربنا بكل اللي أنت نكرته ما عملته ده أو ما اعترفت به، هتقدم عنه حساب. والنقطة دي مفترض إحنا نصحى ونفوق منها على إنه إحنا هنقدم حساب عسير جدا قدام ربنا وحنتحاسب، وفي نتائج وإحنا على الأرض إحنا قاعدين نتحاسب بها. في ناس كثيرين يعني بنتائج أفعالهم السابقة وحاجاتهم عدم الاعتراف مرات
1: بيترتب حاجات تانية في مستقبله. وده مهم طبعا. يعني مرات إن عندنا ما فهمت إنه أنا اعترفت في السر إنه الله خلص سمع وخلص الموضوع، لكن في مرات أخطاء أو آثام بيحدث مع الشخص بيكون الأثر بتاعه زي ما قلنا حسي واضح. محتاج أنت تعترف به عشان التأثير بتاعه يكون في المجتمع شنو أقل أو واضح لدى المجتمع. أنا أخطأت في 1 2 3 وده النتيجة بتاع الخطأ اللي أنا أخطأت به، وأنا من هنا مصر أكمل شنو بحياة جديدة وخطوة جديدة. لكن أنت كل ما يعني ما تعترف بيكون في نتائج مترتب عليك في حياتك المستقبلية. ممكن تكون قاعد وحاس إنه ما في زول فاهم حاجة، لكن أغلبية الناس هم عارفين وأنت ما عارف. يعني أنت بتبقى أضحوكة عند الناس وانت ما فاهم انه الناس عارفة الحاجات ده. لكن مسؤوليتك انت كرجل، فعلا انت كرجل، الرجل عنده دور مهم جدا يعني يتحمل الحاجات الصعبة، التحديات الصعبة، لكن ده ما بيلقي جانبه الانساني. لكن اعترافه ده بيسمه تحمل مسؤوليته عشان يساعده هو بشنو خطوة لقدام ويكون قدوة كمان للناس.
0: اذا في جملة قوية بتقول الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه.
1: أيوة.
0: الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه، بيفتش طريقة يصلح بها غلطه.
1: بالضبط كده
0: مقولة.
1: يعني انت كراجل ما في حاجة بخليك انك انت يعني ترتكب حاجة معين وتدارة ورا حاجة معين وبعد كده انت عايز شنو الناس التانية هي تشيل مسؤولية او نتيجة افعالك. انت الراجل، انت اللي بتواجه، انت اللي قائد، انت اللي مفروض تكون شنو في المواجهة. فلما انت تواجه انت بتساعد نفسك في الاول وبعد كده بتساعد الاخرين انهم شنو يتقدموا معك لقدام.
0: يعني ما في مفر لانك انت ربيتي.
1: لا
0: اوجي اقول لك دي تربيتها.
1: لا
0: يعني اقول لك يا اخي تربيه امهات دي، اقول لك يا اخي ده يعني ما دي ما تربيتك انت اللي عملتي فيه كده. يعني ده ما رغم انه الموضوع ممكن يكون مرات كونسه.
1: ايوه
0: لكن ده جانب يعني من الجانب انه بتعلق الشماعه على
1: هو طبعا يا حسام حته بتاعت اللوم. زي بقول لك مثلا انت لو نشات في اسره يعتبر هي فقيره مثلا، يعني اسره فقيره وانت كبرت، ده ما ذنبك انت وجدت في هذا الاسره، لكن ذنبك انك انت تكمل فقير لحد اخر حياتك. يعني مثلا لو قال لك ده تربية مرة ده أم ربته ده أبو ربته، ما خلاص أنت تربيت ونشأت على هذا التنشئة وأنت كبرتها، لكن القرار والمسؤولية عندك. هل أنت هتكمل بنفس التربية اللي هم بيطلقوا عليك أنه تربية أم وهو تربية يعني ما كويسة، ولا أنت مسؤول أنه تغير حياتك اللي هي اللي أفضل؟ فده المسؤولية هنا. يعني زي ما ذكرت قبل، المسؤولية هو أنه الشخص يعرف ما يفعله ويفعله، ده المسؤولية. يعني أنت نشأت في حتة بيئة ما كويس، كبرت مسؤوليتك أنك أنت تكمل شنو في بيئة شنو أحسن، في وضع أحسن، لأنه ما مسؤوليتك أنت كنت شنو تدربيت أو ما اخترت أنت تكون موجود في هذا البيئة، لكن اتوجدت فيه، مسؤوليتك أنك تغير هذا البيئة.
0: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم في هذا الصباح الجميل وفي حلقة كيف نعيش المسؤولية قبل ما نطالب بالحقوق، ودي حاجة مهمة جدا، كيف نعيش المسؤولية قبل ما المطالبة بالحقوق. وبدينا نقطة وبدينا نقاط كثيرة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا، مسؤولية الرجل تجاه نفسه. عايزين كده بالنقطة دي نقول بعض النقاط المهمة. ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها، ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها. ما تتخذ قرارات وانت غضبان، انت كرجل، انت كشاب، او انت كابن آدم، ما تتخذ اي قرار وانت غضبان، لأن القرار ده بيدفعك ثمن غالي. ما تخلي فشلك يتحول لعدوان على الناس. الفشل بتاعك ما تخليه يتحول لعدوانية، إنك تكون أنت بتعادي الناس بسبب الفشل اللي أنت فشلته. وما تنتظر الناس تصلح حياتك، أبدأ بنفسك. ما تخلي الناس تصلح حياتك، أبدأ بنفسك. على فكرة كلام ده مهم، كلام ده في غاية الأهمية، لأنه الزمن اللي احنا فيه زمن تحدي، مش إثبات الرجولة لكن إثبات قدرتنا على تحمل المسؤولية.
1: والله نفسه ما بغير إنسان إلا الإنسان يبدأ يغير بنفسه.
0: نعم.
1: يعني اللهم اديك إرادة ومديك يعني كامل الحرية. انت لو ما سالك باستقامة او انت حاسس في تحدي معين، انت محتاج انك تكون مسؤول انك تغير هذا الظروف اللي انت شايفه ما مناسب. أفضل من إرماء رمي اللوم للآخرين والحروب من مواجهة نفسك.
0: إذن ما محتاجين نقول زي ما قال آدم، المرأة التي أنت أعطيتها لي، المرأة اللي قال عنها أنت اللي جبتها لي. أو كمان نجي لحتة حساسة جدا، أحارس أنا لأخي. ودي نقطة حساسة جدا جدا. إذن جملة قوية، خلينا نختم بها النقطة دي. الرجل المسؤول ما بفتش الشماعة يعلق عليها غلطه. الزول المسؤول، الإنسان المسؤول، ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه، بيفتش طريقة يصلح بها غلطه. إذن المستمعين الكرام، دي نقطة حساسة جدا وفي غاية الأهمية، وحنجي لنقطة في غاية الأهمية، نقطة مهمة جدا، المسؤولية تجاه الأسرة، وده موضوع في غاية الأهمية. لكن خلونا نأخذ بعض الرسائل، خلونا نشوف المستمعين والمتابعين، الناس اللي صبحت عليه، الناس اللي بتتابعنا في هذا الصباح الجميل. ملاز أحمد، صباح الخير عليك يا ملاز، تحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. مدام نجلاء حافظ، صباح الخير عليك، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. مرحب بأم دليج دين، بيقول كلمات واقعية حقيقية عايشينها كل يوم من غير إدراك كفاية. ربنا يبارككم في الصباح الجميل. مرحب يا صديقنا العزيز ام دليج الدين، مرحب بك. والزميلة إيناس، صباح الخير، تحية طيبة ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. مرحب بجمال والبلد، بيقول صباح الخير راديو سمر، مرحب بك يا صديقنا جمال والبلدنا. ملاز بترجع وبتكتب لنا بتقول بدلا من أن تكوني صوتا للوعي والجمع، تركت السياسة وتحولت إلى آثار النعرات والفتنة بين القبائل. كنا نلوم التيارات السياسية، فإذا بالفتنة تأتي من خلف الشاشات، ومنكم أنتم اللعب بالنار وتمزيق النسيج الاجتماعي، خط أحمر لا يمكن السكوت عليه. وبيقول أحذري لصالح من تخدمين هذه الفتنة، ومن نتحمل وزر تمزيق هذا الشعب. وعي الناس أكبر من عبثك والتاريخ لا يرحم. يا ملاز شكرا لكلامك وكلام مهم كلام مسؤول، لكن كمان علينا انه كل كلمة احنا بنكتبها كمان بنكون مسؤولين بنفهم شنو هي رسالتها وقصدها. ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة، بيقول احلى صباح بوجودكم احبائي مستمعي راديو سمر مع هيثم وضيفنا الفاضل مبشر أندراوس. بيقول نعم المسؤولية تعني تحمل تعب الأفعال والالتزامات القانونية والأخلاقية والمطالبة دائما لجبر الأضرار النفسية والمعنوية وتنفيذ الالتزامات القانونية سواء كانت الإلهية أو الإنسانية، وهذا ما نتمناه في وطننا الحبيب السودان. شكرا لك سيد شيخ منزول، تحية طيبة لك ومرحبا بك في صباح بلدنا. عبود إدريس بيقول صباحكم نور يا أحبة هيثم وأندرو، مرحبا بك يا صديقنا في هذا الصباح الجميل وتحية طيبة. وإحنا مبسوطين جدا جدا في رحلتنا الصباحية، وإحنا بنحييك جدا جدا وإحنا مبسوطين لوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. كمان صديقنا أويب بيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية، تحية طيبة. مرحب يا صديقنا جنبير، تحية طيبة لك. وبيقول أحد القيم الأخلاقية والاجتماعية الإنسانية الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك تعني المسؤولية، القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية. تعتبر المسؤولية من الصفات التي تميز الأفراد الناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم في هذا الصباح الجميل، وإنتوا بتتابعونا وفي حلقة هذا الصباح ورحلتنا الجميلة في هذا الصباح الجميل. إذا تحية لكل من كتب، تحية لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا في هذا الصباح الجميل. وذي ما إحنا مكملين في مشوار حلقتنا أستاذ أندرو للموضوع اللي إحنا مهم جدا بنتكلم فيه عن المسؤولية. المسؤولية زي ما قلنا إحنا ما مجرد كلام، لكن النقطة الثانية والنقطة المهمة على إنه هل وجود الرجل في البيت كفاية ولا المطلوب يكون حاضر مسؤول قدوة؟
1: وجود الرجل في البيت يا سامح ولا يا
0: حيسم
1: حيسم
0: ولا هم
1: عفوا يعني مهم جدا. يعني الرجل وجوده في البيت ما يكون مجرد شخص وهو موجود، زي ما ذكرنا في السابق انه الرجل ما هو خلاص اللي هو بيتزوج ويعمل اسره، لكن اللي الرجل هو الشخص المسؤول مسؤوليه تامه عن نفسه في الاول، بعد كده مسؤول من المراه ومسؤول من العيال. ودور الرجل وهو موجود في البيت ليس لتوفير بس الاحتياجات اليومية، الأكل والشرب وتسديد الاحتياجات الموجودة، لكن الرجل في البيت مهم جدا أنه يهتم، يعني اهتمامه بالعائلة، الرعاية للعائلة مهم جدا. ونمرة اثنين يوفر لهم الحماية، يعني الأسرة العيال والزوجة هم يحسوا فعلا أنه هم في حماية، في أمن، في أمان، ومرتاحين وهم موجودين يعني في البيت. ووجوده بتاع الحاضر القايب ده برضو مهم جدا، يعني ما يكون هو حاضر بالجسد لكن شارد الذهن أو مشغول بحاجات تانية. ويكون كمان عنده وقت مخصص ليكون موجود مع العائلة، حاضر بنفسه ومخصص لهم وقت معين، بسمعهم، يعني يكون في وقت يعني بيقودوا مع بعض ويسمعوا تحدياتهم ويسمعوا مشاكلهم واحتياجاتهم، يعني ويشوف الآليات أو الطرق اللي هو بيساعد إنه يقدر يساعدهم به. ده مهم جدا كوجود الرجل في البيت، يعني ده الدور بتاعه ووجوده مهم جدا، ما يكون موجود وغايب كرمز، لكن يعني كل الحاجات دي محتاج يكون هو بيعمله وبطريقة منتظمة عشان الأسرة شنو تكمل طريقة صحيح.
0: أولادك لو عملوا زيك بالضبط هل حتكون فخور بهم؟ يعني النقطة دي على فكرة حساسة جدا جدا، ودي يعني واحدة من النقاط الممكن تكون محتاجة الناس تفكر فيها. أولادك لو عملوا زيك بالضبط أنت كأب بتعمل شنو؟ هل حتكون فخور بيهم؟ فالسؤال ده شقين.
1: أكيد.
0: فلو أنت أبو هسي بتسمعنا أولادك إذا قاموا بالأنت قاعد تعمله هل حتكون فخور؟ فشنو أنت قاعد تعمله لأسرتك؟ شنو أنت قاعد تقوم به تجاه أسرتك؟ ففي أب قد يكون هو ناكر إنه أنا معلمتهم كده. في أب سما يعني إحنا خدتنا على إنه حيكون فخور بأولاده، هم ما قريبين منه، هم ما جنبه، لكن هم بيتحملوا مسؤولية بيوتهم، بيتحملوا المسؤولية اللي توضعت عليهم اللي هم قرروا على إنهم يمشوا فيها. زي ما قال الكتاب المقدس يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. في أبو بيفتخر بهم، هم بيعملوا بيرتكبوا في الشر، بيرتكبوا في الأفعال الفاضحة، بيرتكبوا في حاجات، هل هذا الأبو حيكون فخور بهم ولا حيكون كمان هارب من عدم تحمل للمسؤولية؟
1: هو زي ما قلت يا حسام إنه هو شقين. لو كان الأب ناجح أكيد هو حيكون فخور بأولاده. ليه؟ لأنه كل أب في الوقت الراهن بيتمنى يشوف أولاده يعني في أحسن صورة، بيقول أنا ما قدم لي أبوي لما أنا كنت صغير، لكن أتمنى أعمل الأفضل شنو مع الأولاد في المستقبل. يعني نفسه يشوف في دكاترة، في مهندسين، في قادة في المجتمع بيخدم المجتمع وكذا. أما الأب الثاني الحاضر الغايب اللي ما يهمه إنه الأولاد يطلعوا ناجين ما يطلعوا ناجين، فده أكيد برضو الأب يعني نقول مع هذا العكسية، في بعض ما ملتزمين لكن عايزين أولادهم يكونوا ملتزمين. يعني نفسه يشوف ولده ملتزم في المستقبل ناجح، لكن هو ما بيقدم له الحاجات أو الوسائل اللي بيخلوه ينجح. يعني أنت عايز ولدك ينجح، أنت المفروض شنو تقدم له؟ كل الوسائل وكل الطرق اللي بيساعد انه شنو ينجح في المستقبل. لكن لا، انت بتكون بتقضي حياتك كله برا وما موجود في البيت، ما مهتم بكل حاجه، لكن عايزه هو شنو ينجح. فده طبعا ما بيحصل. الاب الناجح بيحافظ انه ولده ينجح، والاب الغير ناجح بيهمل او بيساعد انه العيال يطلعوا شنو ما ناجحين. لكن ما بنعمم. ليه؟ لانه في ناس نشأت في اسر يعني حتى غير سوية لكن هم نجحوا. ليه؟ لأنه يتحملوا مسؤولية نفسهم، أصروا أو عزموا أنه يغيروا الوضعية اللي هم فيه.
0: يعني شافوا المعاناة،
1: أيوة،
0: عاشوا الظروف وشافوا قساوة أبوهم ومعاناة يمكن تكون عاشت بها أمهم، فقرروا على أنه ما يتبعوا سكة أبوهم.
1: أيوة.
0: فده للتأكيد يعني ما حيكون فخور بهم. لكن النقطة الحساسة، النقطة المهمة العادين نقول لكل المستمعين، الطفل بيتعلم من المشهد اللي بيشوفه كل يوم. الطفل طفل ذكي جدا، بيشوف كل ما يتم فعله داخل الأسرة. وحتى مرات أحيانا الطفل قد يخفي نفسه عشان يشاهد ويشوف، وقد يكون يعني الفكرة بتاعته فكرة غريبة جدا جدا.
1: بالضبط كده.
0: فلو انت ما منتبه انه طفلك بيراقبك، ولدك ده يعني هو يعني بينشا وبيقوم على التربيه اللي بيشوفها والكلام اللي بيقولوا ليه ابوه او بتقولوا ليه امه، هو بيتشكل بالبيئه الموجوده في البيت. انا عندي بنت اختي صغيره، فبقت تشوف خالاتها الميك اب، يعني حتى التركيبه بتاعت الشعر وحتى الروج، حتى كل شيء. في يوم من الأيام دخلت أوضتهم وخربت الدنيا بوشها وجو ضربوها. قلت لهم يا أخوانا أنتوا ده طفل،
1: أيوه،
0: اللي بيعملوا ده هو شايفكم أنتوا مبسوطين وفرحانين بتضحكوا، أيوه، وأنتوا قاعدين تعملوا. فهي افتكرت الحاجة دي يعني هي سمحة لأنه أنتوا بتضحكوا،
1: أيوه،
0: وبتتونسوا وجميل وكل شيء، لكن هو بيعمل في الحاجة دي بيتشكل بيقلدكم.
1: أيوة.
0: يعني بتلبس الطرحة، بتلبس الثوب، ودارة تلبس الشبشب الأصغر منها. ليه؟ لأنه انتوا قاعدين تلبسوا. الطفل بيتعلم من المشهد والبيعمله أبوه. لو الأب عصبي الطفل بيتعلم العصوب العصبية. لو الأب بيعتذر الطفل بيتعلم الاعتذار. لو الأب بيحترم أمه الطفل بيتعلم احترم المرأة. لو الأب بيكذب الطفل حيتعلم الكذب.
1: عشان كده في البداية احنا قلنا الأب والأم الأبوين هم كتاب مقروء عند العيال. يعني أحسن هدية أو أغلى هدية احنا نقدم للعيال بتاعنا صورتنا تعاملنا كأبوين. يعني لما يشوفونا احنا بنتعامل بأي صورة أو بأي شكلية أو بأي تصرف أو بأي سلوك، ده أغلى حاجة احنا ممكن نهدي لهم. فالحاجتين اللي احنا بنقدم لهم ده بيبقى يعني زي ما أنا ذكرت جبيل أفضل من محاضرات كثيرة أنت تدي لهم. يعني سلوكك أفضل من تدي درس
0: هيد المدرسة.
1: أيوة
0: هيد المدرسة اللي بيطلع منها
1: تقول لا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، أنت عامل ده وهو ما محتاج إنه يسمع منك. لو هو شافك هو شنو هيقلدك على طول وهيمشي بنفس المستوى لحد ما شنو لأنه هو شايف الأب والأم هم القدوة بالنسبة له قبل ما يشوفه في المدرسة قبل ما يشوفه في كنيسة أو في أي مكان. لكن الأب والأم هم القادة الموجودين قدامه اللي بيتعامل ده هو الصح بالنسبة للطفل. يعني أي حاجة بالنسبة للطفل الأب يعمله والأم ده الصح. لو أنت عملته غلط بالنسبة له ده الصح، الغلط اللي أنت عملته هو صح بالنسبة للطفل. فتكون حريص كأب أو كأم لازم تعمل الصح وتتحمل المسؤولية بتاع الحاجة اللي أنت بتعمله عشان الولد شنو.
0: يعني إذن ما تتفاجأ وما تستغرب وما تتصدم لأنه دي فعلك
1: بالضبط كده.
0: يعني هيجي من وين؟ عشان كده احنا بنقول التربية بعد ذاك بنقول التربية وبعد ذاك التعليم
1: بالضبط كده.
0: فالتربية من هنا وبعد كده التعليم. لكن احنا كسودانيين عندنا مقولة يعني قالوها أو كثير قالوها يعني ليك اللحم
1: علينا العظم
0: ولينا العظم. يعني اللحم ده هو المفترض انت يكون حقك.
1: ايوه
0: العظم ده خلي له هو، لكن احنا قالبين الايه. فالموضوع غير كده. بيقول الكتاب المقدس ربوا اولادكم بتاديب الرب وانذاره. فمسؤوليه يعني الاطفال دي العطيه من الله. شكلت فيهم في حصاد. فنرجع للايه تاني. كل ما يزرعه الانسان
1: يحصد.
0: وكل زول حينال أو حيقدم حساب أمام ربنا ده كله دي إحنا ماشيين في الخطوات. لأنه أنت كأم وإنت كأبو مسؤول. الموضوع مسؤولية. لكن يعني إحنا بنقول الحتة دي بس في عاتق الرجل. لأن الرجل ما براه في البيت، ولو هو براه في الشارع ده خليه. لكن الليلة إحنا بنتكلم على اثنين
1: طرفين
0: هم يعني ليهم دور كبير. إذن
1: والآية الثانية برضه حسن بيقول يعني رب الطفل في طرقية متى مع شاخة لا يهيد عنه. بمعنى يعني رب الولد على المبادئ والقيم الصحيح. حتى لو هو كبير يعني قابل مجتمعات معينة، انصحر مع ناس معينة، مدارس كليات يعني وتيفة، هو بيكون عنده مبادئ وعنده قيم هو نشأ عليها. ده مهما كان ما حيهيد عنه. نحن بنؤمن الإنسان حتى لو سقط حيرجع. ليه؟ لأنه عنده مبدأ وعنده قيمة هو ما شبه. فده مهم كوالدين، لازم المبدأ ده يكون موجود. نعلم الصح ونعيش الصح. لأنه اللي هو بيشوفه هو بيشوف الصح، حتى لو كان خطأ نحن بنعمله هو بيشوف إنه شنو هو صح.
0: في بعض الرسائل يمكن تكون ما ظهر لي هنا، هي ظهر على الشاشة بتاعتنا. فخلنا نقرأ رسالة زميلة إيناس بتقول صباح الخير أستاذ أندرو والزميل هيثم. موضوع اليوم موضوع كبير، وقالوا الرجل بيتعرف بمسؤوليته. مرات الزول بيتكلم من خلال تجاربه وخبرته في الحياة. فلو انت عايش ما سباق بفعل، فحتقعد طول عمرك بتلوم الآخر على انه ما بادر. ولكن للأسف بيجينا في زمن لبعض الرجال ما عارف مسؤولياته، وبعض من حواء ما عارفة واجباتها. المسؤولية ما لوم، والمسؤولية للاثنين بطريقة متفاوتة. إذن الاثنين يعني حتى في الجوانب اللي احنا تكلمنا فيها وجدنا على إن هم مشتاكين فما طرف يعني انك تلوم ما طرف انك انك تخط اللوم عليهم يعني يعني حتى في في في في, في حته انه يود اسمع كلام ابوك ما تنحازي لاولادك ضد الابو ودي نقطه حساسه برضو قد تصنع فجوه تخلق فجوه كبيره جدا جدا على انه يصعب بعد كده هم حيتشكوا على منه فلو انت حتحرضيه على ابوهم او انت حتقول لهم على ابوهم فحيقعد متلخبط يسمع كلام ابوه ولا كلام يسمعه يعني انت حتقسم الاسره بتاعتك دي حتقسميها
1: على اثنين
0: على اثنين فدي مشكله الابو ما حيقدر يعني يفرض والا حتكون الطريقه بتاعت تربيته عصبيه حتكون فيها شد وجذب بيناتكم وهم حيلاحظوا الحاجه دي وحتكون صعبه قد لا يثق في الاب قد لا يثق في الام
1: طيب الرساله اللي قالته اخذ ينازي مهم جدا لانه من البدء ادم اخذ مسؤوليه وحواء اخذ مسؤوليه
0: نعم
1: ده بنربط في الكلام اللي انت بتقوله يعني المسؤوليتين كل واحد محتاج يكون مسؤول يكون بامانه هو بيقوم بالدور بتاعه يعني ما يكون في القاء اللوم للطرف الاخر او زي ما انت قلت مال الست تصدر الولد لابوه لكن في مراحل معينه يعني في التنشئه لازم لما الطفل ده يوصل لعمره كده اللي هو ولد لازم بعد كده يكون لصيق مع ابوه عشان يتعلم الرجوله يتعلم المسؤوليه يتعلم 1 2 3 يعني هم عكس البنت بتميل للابو والولد بيميل للام فلما الولد برضو يوصل او البنت لما توصل مرحله برضو معينه الابو محتاج الاحتكاك الكثير بعد كده يصدر للام عشان تتعلم الحاجات بتاعت الانوثه وكده لكن ما يكون الموضوع امشي لابوك وانت امشي لامك والموضوع بعد كده يبقى ما مسؤوليه ليه لانه الاولاد الخلوم اتربوا عند امهاتهم زي ما كلام كبير اللي احنا قلناه بعد كده بحس انه ما مسؤول اي حاجه يقول لك نشوف امي اي حاجه نرجع لامي هو ما قادر يتحمل مسؤوليه
0: ودي على فكره حتكون خصما عليه
1: حتى في الزواج يعني حتى في ناس متزوجين في النهارده يعني عندهم مشاكل كبيره جدا مع زوجاتهم ليه؟ لان الولد اتربى مع الام والام ماسك كل قراراته اي قرار مفروض يتخذهم الاثنين هو محتاج يشير امه او يشير ابوه هو ما مسؤول في قراراته انه نتخذ هذا القرار وانا اتحمل مسؤوليته كزوج موجود في هذا البيت لا لازم يستشير ابوه او يستشير امه ده من التنشئه
0: لكن دي يعني يعني دي دي دي دايره خلو طرف لابد الام تخلي طرفها من اولادها
1: ايوه
0: الاب يخلي طرفه من اولاده عشان يقدروا يتحمل المسؤوليه يعني احنا بنتكلم في نقطه لكن في نقطه بتقع مننا
1: ايوه
0: زي النقطه دي على انه انتوا الاثنين محتاجين تخلوا طرفكم من انكم انتوا اللي بتقرروا لهم
1: أيوة.
0: انكم انتوا المفترض المرجع فما غلط يترك اباه وامه يلتصق في حاجات كثيره جدا جدا عشان يقدر يكونوا اسره سليمه صحيحه يعني احنا بنقرا في الفيسبوك بنقرا حاجات كثيره جدا صدمات وحقائق ممكن تكون كارثيه بانه الام والاب هم في النقاط
1: شركاء في القرارات
0: عندنا رساله من اتشول بتقول صباح الخير يا احلى ناس تحيه طيبه لك سلمون عمر بيقول الأبناء صورة من الوالدين وعندنا سمير أندرو بيقول موضوع هادف جدا وحساس موفقين يا شباب شكرا لك يا أندرو يا سمير أندرو وإحنا مبسوطين جدا بوجودك كودي نابليون شالوكا بيقول تحية صباحية الأستاذ هيثم والمبشر أندراوس أحلى صباح عليكم موضوع جميل ربنا يبارك حياتكم شكرا لك يا صديقنا كودي نابليون ودي الرسالة اللي يمكن تكون إحنا ما قريناها أو هي ما موجودة عندي في الصفحة في رسالة جاتنا من صديقنا جمال ويلسون مرحب بك يا جمال وأتمنى إنه تكون ظهرت عندي هنا جمال ويلسون يعني في رسالة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم مضيفك الكريم المبشر أندراوس موضوع الحلقة جميل جدا كما عودتنا راديو سمر بطرح مواضيع مختلفة ومتنوعة شكرا لراديو سمر ولجميع العاملين والمتابعين جنبير بيرجع بيشاركنا بيقول الهروب من المسؤولية سواء كانت تجاه النفس أو الأسرة أو العمل أو حتى الزواج لا يعني إنك تحررت بل يعني إنك أجلت المواجهة وإنك اخترت طريقا مؤقتا يلبس ثوب الراحة، لكنه في حقيقة جبن وضعف يتحول بمرور الوقت إلى ندم ثقيل، لأنك فوتت على نفسك مراحل إنسانية كان يجب أن تخوضها وتستشعر فيها النمو النضج والتجربة. الكل يعيش مسؤولية شئنا أم أبينا، مسؤولية نفسك، وقتك، صحتك، طريقة تفكيرك، علاقتك بربك، وحتى أبسط الأمور مثل السيارة التي تقودها أو الكلمة التي تنطق بها، كلها تقع تحت مظلة المسؤولية. فالمسألة ليست أن تتحرر منها، بل أن تديرها بوعي وتنظمها بحكمة وتعيشها بإرادتك لا لإجبار الظروف. خالص التحايا للجميع. الله عليك يا
1: رسالة جميلة
0: جنبير، يعني رسالة رائعة جدا جدا. وإحنا مبسوطين كمان لكل زول بيسمعنا، لكل زول بيتابعنا، مرحب بك. ميلاد بيرجع بيقول سؤال يا أستاذ أندرو، متى يبدأ مسؤولية الأسرة؟ مسؤولية الأسرة بتبدأ 200، يعني ده سؤال بيطرحه الأستاذ ميلاد. لكن حنرجع لنقطة، وأتمنى أنك تجاوب هذا السؤال، ونرجع لنقطتنا يمكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا.
1: مسؤولية الأسرة، أنا قبل ذكرت أنه الإنسان قبل ما يتزوج لازم يكون هو مسؤول، لازم يكون هو مسؤول في نفسه، بعد كده لما يتزوج بيقدر يكمل المسؤولية، وبخلي الناس التانية الموجودة في الأسرة يكونوا مسؤولين. فأنت لو ما مسؤول، بس أنت كذكر أو كرجل عايز تتزوج، عشان ده واحدة من من من كماليات الحياة، أو لازم تتزوج بدل ما تعيش وأنت عازب، أكيد ما هتعلم الأولاد أي مسؤولية، والبيت هيكون خالي من المسؤولية. ليه؟ لأنه أنت صورة والناس هيختضوا بيك. المسؤولية بيبدأ منك من بداية الزواج يا أستاذ ميلاد.
0: مشكلة. احنا حنجي للنقطة الختامية وهي 10 دقائق. يعني احنا تكلمنا عن الرجل ومسؤولية تجاه نفسه، وتكلمنا عن الأسرة، حنجي للنقطة حساسة جدا، مسؤوليتنا تجاه المجتمع. واحنا قبل قلنا نقطة مهمة جدا، لا يعني في تقصير، ما في تقصير، في مسؤولية،
1: في مسؤولية،
0: لأنه هي مسؤولية في النهاية، يعني انت ما حتقدر تعمل حاجة. لكن في رسالة يعني جاتنا من صديقنا جمال ويلسون، بيقول رسالة يا ميلاد، أتمنى إنه يعني قال المشكلة بين الحموات وزوجات أبنائهم هو إنه كلهن يحبهن راجل واحد. الابن زوج المرأة. يعني جمال ويلسون قال كلام فمشكلة. إحنا في زمن إحنا عصر كل تحديات صراحة.
1: سؤال يعني سؤال مركب ولا نقطة مهمة؟
0: يعني لكن خلينا ناخد النقطة المهمة اللي احنا بنتكلم هنا في دائرة مهمة، دائرة المجتمع. وتبدأ الدائرة منو؟ أنا، أسرتي، المجتمع بتاعي. هل المجتمع مسؤول عني فقط، ولا أنا كمان مسؤول عن المجتمع؟ يعني ما بنتكلم بس هنا عن المجتمع يعني حكومة بس، لكن المجتمع أنا، أنت، هو، نحن. يعني بنتكلم على الجانب ده، على إنه في مسؤولية وإحنا محتاجين، اللي هي احترام الآخرين، المحافظة على المكان العام، مساعدة المحتاج، عدم نشر الشائعات، عدم إشعال الفتنة، احترام الآخرين، الوقوف مع الناس وقت الأزمات، استخدام السوشيال ميديا بمسؤولية. يعني دي كلها مجتمعية، يعني احنا محتاجين نتكلم في الحتة دي. يعني هل احنا محتاجين نكون مسؤولين تجاه المجتمع بتاعنا؟
1: هو مهم جدا يا أستاذ عيسام ان نكون يعني ملتزمين. ليه؟ لانه احنا كأفراد موجودين في مجتمعات، ولما نكون في مجتمعات بنكون دول. زي ما ذكرنا من سابق انه احنا في دول نظيفة ودول منظمة ودول يعني في قاية الرقي، وفي مجتمعات يعني بنقول مجتمعات متحضرة، مجتمعات متقدمة، وفي بنقول مجتمعات شنو متأخرة ونامية. يعني بنصنف حتى شنو مجتمعاتنا. السبب شنو؟ ليه؟ لأنه في مسؤولية. يعني الشعوب اللي احنا بنشوف منهم متقدمين متحضرين، هم احترموا النظام الموضوع، هو كشخص عايش في هذا المجتمع طبق هذا المسؤولية في بيته أولا، يعني بقى ملتزم في بيته في تصرفاته مع عياله، وطلع برا طبق النظام واللوائح الموجودة في الدولة، ما نرمي الوسخ في الشارع، ما نمشي مثلا في أماكن، هو طبق كل اللوائح كل النظم. فبعد كده يعني البلد بقى تمام وهو بقى تمام وكده. فنحن محتاجين كمواطنين أو كبشرية يعني لازم نلتزم باللوائح والنظم، نحترم بعض ونحافظ على ممتلكات بعض زي ما بقوله. يعني ما نكون ناس مخربين وناس شوعين، لازم يكون في نظام في ترتيب لحياتنا، لأنه إحنا كمؤمنين برضه بنقول إيه إحنا إلحبطة نظام. لو إحنا إلحبطة نظام ينفع إحنا نكون شنو منظمين أكتر. نقطة مهمة،
0: لو كل الناس عملوا نفس الحاجات اللي بنعملها نحن المجتمع هيكون شكله كيف؟ لو كل زول نشر إشاعة، لو كل زول يعني نشر لكذبة، لو كل زول شتم، تخيل معاي لو كل زول قال ده ما شغلي، لو كل زول رمى مسؤوليته على غيره، هتكون النتيجة شنو؟
1: يعني هنا ممكن نقول هنا بكون ما موجودين في عالم، بنكون موجودين في محيط تاني. ليه؟ لأنه العالم بيتحول لحتة فوضوي وعشوائية. يعني ممكن نتوقع فيه شنو؟ كل الأشياء اللي غير متوقعة. ليه؟ لأنه ما في انضباط، ما في التزام، ما في ضبط. يعني خلاص الإنسان بيتحول من إنسان ممكن يتحول شنو لحاجة تانية، لأنه بيرمي اللوم لشخص تاني. يعني الدور المفروض يقوم به ما حيقوم به، والشخص التاني ما حيقوم به، يعني كل حياة ممكن تتعطل. يعني مثلا الحياة تتعطل.
0: تخيل معي لو كل الناس بترمي الوساخة في طرق،
1: أيوة،
0: وكل زول بيطلع على السوشيال ميديا بيطلع بينشر إشاعة وبينزع الرحم قلوب الناس، لو كل زول بيزرع الفتنة والكراهية بين الناس، القبائل والكلام الصعب، ولو كل زول ما بقول لك يا أخي ما شغلتي. حصل معي موقف مبارح وأنا في العربية وفي طريق، يعني في شارع حساس جدا، واحد شرب يعني عصير، والطريق ده مستحيل أنك ترمي فيه يعني الباغة بتاعت الكريستال دي أو الباغة بتاعت العصير معه، وراكب معه يعني واحد وراهم، والطريق ده يعني بقول لك يعني التور ماينو ما مفترض، لأنه أنت لمجرد ما توصل الطريق ده بتهدن وبتمشي بنظام لحد ما توصل الكوبري وتمشي. فقام هذا الإنسان رمى
1: كريستال
0: يعني هنا كده بالشباك الوراه، وأنا مشاهد يعني في كم نفر مشاهدين الموقف. قام هبش وقال له شنو اللي أنت عملته؟ قال له أنت مالك؟
1: أيه مالكش دعوة،
0: أنت مالك أنت؟ قال له أنت مالك؟ قال له طيب تعال. وقف العربية وأخذوا ونزلوا في الطريق يعني، والعربية كانت ماشية بهداوة. قال لي يا أخي أنزل جيب اللي أنت رميته ده. قال لي ما بنزل. يعني بعد كده استخدم سلطات وكلام زي كده بأنه هو منو وكلام زي كده، وده الطريق ده شنو وده يعني بهداوة كده. لما الناس نزلت من الكوبري نزلوا هو ذاته بكريستال وشالوا والعربية مشت. تخيل لو في قانون حيمشي على كل واحد ممكن يتصرف تصرف زي كده. في دول تانية وانت بتشرب العصير ولا بتشرب الحاجة دي بتشيل الكريستالة دي، بتشيل الحاجة دي، بتمشي
1: ترمي في
0: لا بتمشي المحل، في محل مخصص انك انت بتشيل
1: تسلمه
0: وبيدوك مقابل عصير تاني،
1: عصير تاني.
0: يعني وفي دول كل زول يعمل في هواء ارمي كل حاجة. فتخيل لما نيجي نتكلم في المجتمعات، فده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو.
1: عشان كده قلت لك يا حسام، ده اللي مخلينا حاسين احنا بنعمل ديفرنشيت، يعني مقسمين، ده متاخر وده متقدم وده كده. يعني اللي بيرمي زي العصير زي اللي بيرمي ده في بلدان مليانه كريستالات، ما في طرق ناس يمشي فيه، يعني رغم انه ده طريق لكن يمشي بالدائري عشان في وساخه هنا سد الطريق. يعني ده معطل. ولو الناس بتنشر الشائعات والفتن والحاجات في الفيسبوك وكده، طبعا ده ما بيقود إلا شنو للفتنة، والفتنة بعد كده بيقود لشنو، يعني بيكون في مرارة، بعد كده هيكون في انتقام، بعد كده يكون في عدم سلام، بعد كده يعني يؤدي لحاجات كثيرة. فنحن موجودين في المجتمعات محتاجين نكون مصلحين للمجتمع اللي احنا موجودين فيه. ما مهم انك تغير المجتمع ده كله، لكن زي ما بنقول لما احنا نبدا بانفسنا، اول محيط ان احنا عايشين فيه، اقرب مكان انت عايش فيه، حتى الاريا اللي انت موجود فيه، خليك انت الصوت بتاع شنو يصلح. يعني المنطقه الصغيره دول تصلح، الجنبيه هتتصلح شويه شويه، المحافظه كلها هتتصلح، والبلد هتتصلح.
0: بالضبط كده. تحية لكم المستمعين الكرام، ودقيقة هي بحا تفصلنا عن الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن والناس اللي بتسمعنا على ساتلايت. احنا بتأسف كثير على انكم انتوا حتنفصلوا عننا في الوقت الجاي، وزمن الحلقة يعني خلاص دقيقتين او دقيقة هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. ففي رسائل جاتنا من بعض الأصدقاء، خلونا سريع كده ناخد الرسائل دي. صديقنا العزيز مارسيل، مرحب بك مارسيل، بيقول كأب إدارة الأسرة بالنسبة لي ما معناها السيطرة على أولادي، لكن معناها القيادة بالمحبة والقدوة. أسمع أولادي، أعلمهم الصح من الغلط، أضع لهم حدودا واضح، وأصحح أخطائهم بدون إهانة أو قسوة، والأهم أن أكون أنا نفسي قدوة أمامهم، لأن الأولاد يتعلمون من أفعالنا أكثر من كلامنا. وكمان أصلي من أجلهم وأطلب من ربنا الحكمة في تربيتهم. الكتاب المقدس يقول وربوا أولادكم بتأديب الرب وإنذارهم. شكرا لك يا مارسيل. سألين نشوف آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحية موضوع في الصميم والتربية الأخلاقية هي مهمة جدا، ونجاح الأطفال أو فشلهم هو يبدأ من المرأة، وهي المسؤولة الأولى، والأب أيضا له دور في المراقبة للأبناء. يعني قال هناك في مسؤولية على لكن هي مسؤولية على الاثنين، والأب عليه المراقبة. دي مشكلة ممكن قد لو في سيدات هنا هيختلفوا معك جدا جدا.
1: رمينا اللوم تاني المرأة التي
0: أيوه.
1: هنا لينا دورين، كل واحد له دور.
0: بالضبط كده. جنبير بيرجع بيقول لأن المسؤولية ليست قيد بل هي المعنى الحقيقي للنضج، والفرق بين من يعيش الحياة ومن يهرب منها. وإحنا مبسوطين جدا جدا لهذه الرسائل. ومارسيل بيرجع وبيقول أنا كمؤمن ما أدير المجتمع بالسيطرة أو بفرض رأي على الناس، لكن أؤثر فيه بالمحبة والقدوة والخدمة. حتى المجتمع فيه ناس حياتهم كويسة وناس محتاجة مساعدة أو توجيه، دوري أني أتعامل مع الجميع باحترام، أسمعهم، أساعد المحتاج، أشجع الصح، وأكون مثالا في الأمانة والسلام والمحبة. قال المسيح أنتم نور العالم، فالمؤمن لازم يكون نور في المكان الذي يعيش فيه، ويخلي وجوده بسبب بركة وخير للمجتمع. إذا دي بعض الرسائل. شكرا لك يا صديقنا العزيز مارسيل. ختاما أستاذ أندرو، الموضوع يحتاج لمسؤولية، الموضوع يحتاج لنقاط في غاية الأهمية في الرحلة بتاعتنا أو في المسؤولية اللي بتقع على عاتقنا، يعني كبني آدم أو يعني أقول الرجل والمرأة، لكن في الأهم إحنا نتكلم في هذه الحلقة عن الرجل.
1: طيب في الختام يمكن نقول المسؤولية هي مهمة جدا للرجل، والرجل كقائد للبيت أو قائد في عمله أو في أي مكان. خلينا نطبق المثل بتاعت السيد نفسه، فقال أنا جيت عشان أخدم وليس لأخدم. فالقائد دايما المسؤولية بالنسبة له أكبر. يعني أحيانا الأب يشوف هو يعني قائد البيت وهو المسيطر في البيت، لكن المسؤولية أكبر بالنسبة له. ليه؟ لأنه بيسدد الاحتياج، وبعد كده له حتة بتاعت الحماية والرعاية والتربية، يعني مسؤوليته أكبر. فحتى هنا كقادة في مجتمعاتنا، في كنائسنا، في أعمالنا، المسؤولية بالنسبة لنا شنو أكبر أكبر، يعني الدور أكبر لنا. بدل ما نحن نلقي اللوم لأعضاء أو للفرق أن احنا بنعمل معهم، خلينا نسأل أنا بقدر بقدم شنو لحاز الفريق أو لحاز
0: إذن المستمعين الكرام مبسوطين جدا لمتابعتكم، مبسوطين جدا للحلقة. وزي ما قلنا لكم في بداية الحلقة كيف نعيش، ودي المسؤولية الحقيقية. وأكيد مشوارنا معاكم ما حينتهي في الحملة دي، وإحنا مكملين معاكم في الأسبوع ده. حلقة جديدة بكرة بإذن الله والخميس، حلقة جديدة في نفس الطريق، يعني إحنا هنتكلم بطريقة أخرى بكرة في موضوع يعني قيم جدا جدا. لكن في الختام إحنا عايزين نقول إحنا محتاجين إنه نساعد الآخرين، لكن قبل ما نعمل حاجة دي لابد

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإن الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش السندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول انه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه ان أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير اني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنه، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيميه او تقليه او اي حاجه بتحتاج هي سخنه تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانه بتاعت الاكل اللي مخدت عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضه لانه يتشقق ويتكسر بسرعه. القزاز صح برضه حساس، لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفتره طويله. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لسته بتاعه التسوق تخطيها انك انت تشتري قزازه بتاعه خل، وجودها في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي انك تغيري بانك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من انه يعملوا مروح بتاع الشفط، انا افتكر مهم جدا، لانه الابخرة بتاعت الاكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لانها ما كويسة لانه احنا نتنفسها. فانا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك اخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى،

فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف إنه السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز إن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة إنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ إنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة،
ودي مشكلة، لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده. فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة. ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر. الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا، فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية. وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو
ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر، لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها، ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر، واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا، لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني ان تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كثير.
1: لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كثير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل.
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زلت انا دائما مع الفائز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
1: ما لي في الكورة
2: لكن بس ده مع الفائز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين، وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا،
2: بيسلم جيل تاني.
1: وأتمنى إنه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياة، إنه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام وجابين صورة كده، يعني أنا ما أعرف فيها لكن يعني كأنه نشأ على إيده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
2: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه وكده كانوا بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفت كيف أنت كنت متابعة الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة بس برضو مع الفائز.
1: يا سلام عليكم صراحة. يعني أنا عجبتني الروح دي كميلة في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، وكثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة. يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها، يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد،
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة، يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر الكرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده، لكن حاسس
1: شوية تقعدي في نادي أو في
2: أيوة أيوة أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجعي وده. فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: يعني لو عم يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
2: ما حتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي، في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوق اخواتهم يعني حتى ناس البيت الابو بيسوق عياله او بنته، والاخ بيسوق اخته وكده يعني فهمت، وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الاسره الاولاد اللي في الاسره بيجوا لا يطلعوا من فكره انه لا البيت ما تمشي معانا وما تحضر معانا كوره وكده، لا بالعكس.
1: المفاجاه ايناس يوم اللي نال الكوره قبل الاخيره مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت انه تنزل تحت تحضر.
2: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه. ايوه دي حاجه حلوه. وانا من زمان كنت دايما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاعه مش يحضروا كوره سوا، يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير.
2: أكيد إن هي أكيد أكيد يعني أنت لما تشاركني اهتماماتك وأنا أشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار، لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني.
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده، بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو، وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربها منك مش بتبعيد عنك. يا
1: إذن المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة، هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذن بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها، فالملف ده انطوى خلاص، كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده،
1: بسمح والكعب انطوى، بس تاني شنو الناس تقبل على وين؟
2: قدام حلق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى، الناس ترجع كنايسه ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
2: بعد
1: ترجع حياتها الطبيعيه، ونرجع تاني نشوف برشلونه وين، ريال مدريد وين، والكلام الثاني يعني. ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه، يعني الفيسبوك ريحوا شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك، آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200، آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200، آخر مرة بكيت فيها من قلبك، آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوا كان 200، آخر مرة طلبت مساعدة، آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200، ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله، ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك، ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو، أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء، لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا. ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة، وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا منو أقنعك؟ منو الأقنعك ببساطة كده كده فكر، وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة، والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت، والقوة دي ذاتها هي شنو؟ ده اللي إحنا دارين نعرفه. يعني شنو إنك تكون قوي؟ يعني شنو إنك تكوني قوية؟ أكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا نأخذ الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة، جايبين زول النفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطقة احنا يعني كده، تعال نحكي احكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون قوية؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير، لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها، أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي، معناته أنا ما أبكي، ما أشكي، ما أتكلم، ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس، أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أتعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس، إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه. حايده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه، لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا
2: اللي هو القدرة النفسية، إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة، لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري، بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام، وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم، بالعكس أنت بتتألم تمام، وبتضايق وبتعيش الألم ده، ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام، دي القوة، إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام، من وين جات الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا، من التربية، من التنشئة، من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حسي في البيت بنقول له ما تبكي أنت ولد، ما تبكي أنت كبرتي، أيوة ما تبكي خليكي قوية، المجتمع
1: استحملي،
2: أيوة بالضبط كده. ما تكلم، وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لنا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. فهمت؟ يعني بنوصل مطول إنه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي، أنا حاسس بشنو، أنا ما بده. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بأفكارنا، ما نزعجه بالحياة اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك، بتقول له زول شكاي، أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت، بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار، ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس، التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة، لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا، يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي، وأنت كأم بتسمعينا، وأنت بتخلي بنتك تستحمل يعني لأنه هي بنت، والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا، إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
2: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم، لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا،
2: سلامته
1: الله يسلمك، لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني دهنا نقول لي تحمل
2: أيوة
1: هذول متألم يعني خلاص وما في أي يعني يعني ما في أي فلسفة هنا ما في أي فلسفة أنا الحاجة دي اختبرتها في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير ألم معناه ألم وهو بيبكي معناه ما بيدعي يعني هو لما يجيك جنس غير لما يجي يتكلم ولما ده ما تدعي
2: صح
1: ما بتدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع لا في حاجات مرات تكون صادقة لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
2: ولسه بنظلم أنفسنا بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي أنت زول كده مع إنه ما له علاقة تمام إنه الزول بيتألم إحنا ما بنقدر إحنا ما عايزين نفهم الألم لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره ليه لأنه بنعتبر إنه ده ضعف ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وانه الحاجه دي مقبوله يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متالمين ما في مشاكل لا بيبدوا يقلقوا لا هم تعودوا نفسهم عودوا مشاعرهم ودماغهم ان هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متالمين تعبانين ما تعودوا على الراحه
1: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم هم بيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني هو جزء من المجتمع اللي تشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي
2: ولا هو مش بيظلموا المريض هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم ليه لانه زي ما انت قلت انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده يعني في ناس كده بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجة كبيرة وبالنسبة لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده ما بتقدر تحس ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده
1: لكن دكتورة ولكل الناس العلمين او علم النفس بالذات انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع
2: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا في حاجة اسمه معالج نفسي في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له يعني من غير الطبيب يعني هم الناس إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجانين ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم هم إحنا منح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية وطبعا بعد ما يكون أنا شنو زي ما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين لما انتصل مرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا واللي يدوب حس مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا، أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وأبو الزقم بيقول أحلى صباح، يعني عليكم مرحب بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك، وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبو بكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو
2: يا
1: كيمو.
2: أيوة
1: يا أختي أنت دكتورة بختك، يا أنت اسمك ده
2: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع، منيا إسباني ولا أرجنتيني؟ يعني أنت ذاتك في الصورة ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بيصير لك هو مدريدي، مرات هو
2: لابس
1: لابس. فاحنا دايرين نعرفك الليله انت انت شجعت حيرجع، يعني هو يعني هو دايما اكيد حيكون شجع الفرنسيين، انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا انك ما في زول بيقنعك انك تكون قوي، لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
2: انا على حسب ما فهمت يعني انه هو بيتكلم انه الظروف هي اللي بتخلينا
1: بتشكلنا
2: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلا هو للاسف ما بيعلمونا انه يجي زول يقول لك ابقى قوي عديل، يعني ابقى قوي كده، لكن هي
1: لكن دكتورة بنسمع
2: هي، لكن القوة بمفهومة زي ما انا عرفت لك بمفهومة ده لا لا، هم ابقى قوي دي يعني شنو، يعني ابقى زي ما احنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي ابقى القوي هم
1: لحد ما جبت جانا الماحي
2: بالضبط كده، دي هم ابقى القوي هو قاصده تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني انا فهمت انه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقيه، انه احنا نبقى قويين. انا ما فهمه هو قاصد هنا انه احنا نبقى قاسيين مع الناس او نستخدم يا قوه مع في التعامل مع الناس. لكن انه انا ابقى قوي، ايوه الظروف هي بتشكل، وانه الناس هي ذاتها والتربيه هي بتاثر. اصحابك حاسه ان الليله لو جتني صاحبتي بقول لها خليك قويه
1: يا اخي، في حتى في وفاه زول عزيز عليك زول غالي عليك، احنا
2: يطالبوك انك انت
1: دارين نحاول، يعني احنا بنحاول نواسي، لكن المواساه بتاعتنا او يعني هو هي ما بتتسمى بصراحه في الوقت ده، هي ما بتتسمى في الوقت ده، لانه ما انا يعني الفقد الزول ده ما انا الفقد
2: صح ما خدت نفسي مكانه.
1: ايوه رغم احنا دارين شنو نواسي صح، او دارين يعني نطلع او نشيل منه
2: الالم شويه،
1: لكن رغم ده يعني شويه ممكن يكون الفكره بتاعتنا والكلام احنا بنقوله شويه صعب. زينب اسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحيه طيبه ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قدر النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقيقة اللي احنا مفترض، الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول يحس بي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقه ممكن تكون غلط. المشكله وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول، بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم اهلنا في راديو سمر الحب. انا شايف انه من اكبر الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا اننا بنحاول نظهر للناس اننا اقوياء طول الوقت، وكانه التعب ضعف، وكانه الحزن عيب، وكانه طلب المساعده معناه انك
2: فشلت،
1: لكن الحقيقه غير كده تماما. منو اقنعك انك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك انك لازم تواجه كل معركه الحياه براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بايام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوانا. وفي اللحظه دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له انا محتاجك، دي ما هزيمه، دي شجاعه. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزه في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصه بتاعتك. طلب المساعده ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتالم في صمت بس عشان تحافظ على صوره الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شويه، وفهمت في وشرحت فكره القوه يعني شنو. احيانا اقوى قرار ممكن تاخذه انك تعترف انك تعبت، واقوى كلمه ممكن تقولها انا ما قادر براي، واجمل حاجه ممكن تحصل لك انك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. انت ما ضعيف لانك احتجت سند، انت انسان، وكل انسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكلمة تطمنه ويتمسك بيده وتقول له انا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة
2: خلاص ونمشي بعد
1: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني انت بتشاركني جزء كبير او جزء اول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي، لانه لخصت حاجات كثيرة جدا، واحنا اكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل. يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
2: هو صراحة زي ما انت قلت هو لخص الحلقة واتكلم انه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين. يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي, ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. ف يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي, انت كبير انت ما تبكي, انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان, إنه هو يبكي إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء, حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية اوكي. يعني اول حاجة بيجيه قلق, بيجيه اكتئاب, بيعمل له احتراق نفسي, بيعمل له يعني مشاكل نفسية كتير بعد كده ما بيقدر يتعامل معها. فالتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري, انه انا اقول لا انا ابكي اتكلم ما لقيت زول. المشكلة انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه, فبعد كده بيكون في حدة الصغة دي فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم, لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب, خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده, لكن ما معناته انه انا لو ضعيف, انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان, ما فشل, ما ضعف مني, لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اجيف واقول لا انا تعبت انا ما قادر ما اكمل.
1: يعني عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف, مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم, وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء, لازم نكون أقوياء كده. وضحيها أكتر يعني ادينا مساحة فيها من عندك, حيث إنك أنت تشرحي لنا في حال في ظرف في وضع في كل الأحوال, ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وزين إحنا يعني منشارك فيها, هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
2: لا طبعا, لا نبكي ونسكل وندرد. لا بالعكس, القوة النفسية ما معناتها إنه أنا ما أبكي أو إنه أنا ما أعبر عن مشاعري زي ما أنا قلت, إنه أنا ما أتكلم. لكن زي ما أنا قلت حسي قبل شوية إنه وده ما مرض, يعني إنه أنت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك, لكن بالعكس في دراسات كتيرة, دراسات حاليا ورت أو اتكلمت إنه البكاء ده أول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للإنسان تمام. انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي. ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر, انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي, السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده, بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه, هل انا حبيتها؟ هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار, وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر اكتئاب حياه كثيره. فلا انه انا ابتدي شيء ده شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين, انه من حقك تبكي, يعني ما تخطى كده لانك انت راجل. ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو؟
2: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيكه كده.
1: انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال؟ يعني هل من حقنا واحنا نعيش الوضع ده ولا لا. تعال نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن، لو أنا قريت الاسم صح، تاجو في الصباح ده
2: تقوى
1: تقوى
2: yeah.
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، عمره ما كان طلب المساعدة ضعف
2: yeah.
1: يا سلام عليك، بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح، الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب، اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة، لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود، أو يعني في ناس ما ما ما نصدم الناس في الحتة دي، لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح، هي الجملة دي مكررة
2: كتير
1: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
2: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة. الأمان
2: الحكمة الحكمة تمام واللي بيديك أمان، هو مصدر أمان. طبعا هو الشخص الصح أنا ما حمشي لأي زول لو أنا ما حسي بالأمان تجاهه تمام الشخص الصح هو يعني بعد إن هو مصدر أمان إنه عنده نوع من الحكمة على الأقل، يعني لما أنا أجي أتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني، يكون عنده ويعرف بتين ينصحني، لأنه ما كل الفكرة إنه أنا كل ما أجي أتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحة، أو كاد بس بكون محتاج إنه أتسمع بس تمام، أو كاد بكون محتاج إنه أنا يطبطب علي أتحضن يسيبوني أبكي، فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمة، أو كاد بتكون لا محتاج لنصيحة. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الأحوال دي، يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصائح تشد شوية من عزمك أو نصائح تشدك لو أنت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجة إنه هو زي ما قلنا مصدر أمان، وإنه يكون الشخص موثوق به وأنت اللي بتثق به، يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف، ما حيطلع ضعفك ده للناس، يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله، انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه دي ضدك، فبالعكس ده الشخص الصح، ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم، أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا، نتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس صباح الخير عليك، كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعدها تفشل تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا عندي أو الناقص عندي، وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع، لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
2: يا ودي المشكلة حاليا، دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس، إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة. تمام. المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت ناس أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقيف لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي. تمام. دي واحدة من حياتي إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا أنا بسمح للناس إن هي تساعدني, بسمح للناس إن هي تتدخل معي, بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا من شريكي إنه هو أيا كان منه هو إنه هو يمشي معي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص, احنا فاهمين الموضوع ده غلط. فإنه أنا أكون قوي هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمة الشجاعة, إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس, لكن لو أنا وصلت لمرحلة معناته أنا عندي مرونة نفسية بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود, وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بيناته وأقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل, منو أقنعنا إنه الإنسان منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول شاركنا كمان, ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع انك ممكن تتواصل معنا

0: يكون قوي طول الوقت. منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول زي ما قالت قبل شو واحدة من الزميلات إنه دارين نظهر دارين نوري الناس إنه إحنا بخير إنه إحنا كويسين إنه إحنا ما في عوية في في في في حقيقة كده.
1: أيوة
0: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي إنه إحنا بنحتاج للمساعدة ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك أبوك أمك المدير أي زول كان كلهم عندهم لحظات ضعف. منو اللي أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن،
1: ما في.
0: أقوى
1: الأقوياء بينهاروا،
0: أغنى الأغنياء
1: بينهاروا، أنجح الناس بينهاروا.
0: يا أخوانا إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لأنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء في ناس انتحروا، في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
1: ما شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا الفن بتلقاهم يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا، ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده، بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي، أكبت مشاعري وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير تمام وماشي طول الوقت أنت بتخد فيه حجار طول الوقت بتخد، والكيس بيشنو بيوسع وأنت بتخزن والكيس ما لقي الحجار دي ما لقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس زرة بتاعت رملة الكيس حيحصل شنو؟ حينشرط. ده فكرة الانهيار، انه انا طول الوقت بكبت جوا بملى الكيس نفسيا بتاعي واخزن فيه واخزن فيه لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده او يا زول او نهرك خلاص هتبكي وحتنهار والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل، لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شنو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار تمام. اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا طلع مش بسبيك حاليا، ممكن انا اكتب.
0: تعالي نجيب في الحتة دي
1: ايوه
0: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة. يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك ما ما ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس أو يعني زود داري يعمل ترند، لكن هي شنو؟ أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه في
1: أيوة.
0: يقدر يطلع الحاجة دي.
1: شوف لو أنت عايز تعيش حياة صحية، أنا طبعا صحية نفسية صحية، وإنك أنت ما يكون عندك كبت لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك أنا بسميه دائما مي تايم. ده شنو؟ إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الآيس كريم بحب شاي بحب أو لو ما بنغير أي حاجة أقعد أنا ونفسي، أقعد بيني وبين نفسي أقيم أنا كنت كيف خلال اليوم، شنو زعلني ولازم لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل

0: فينا مشاعر سلبية، فهمتني؟ يعني مثلا الليلة أنا في الشغل زول قال لي مثلا كلمة أثرت فيني لكن ما وقفت عندها، تمام؟ ده شنو؟ ده حاجة خلت زعلتني لكن أنا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكرة حيقول لي كلمة بعد بكرة اللي حما أصل لمرحلة أنه في يوم عايز أضربه، في حين أنه هو ما يكون قاصد أنه هو في الوقت اللي أنا عايز أضربه فيه ده أنه هو قال لي حاجة، لكن عشان أنا من جواي الحاجات تراكمت فأنا بقيت شنو ما قادر أستحمله يعني بعد كده. فأنه أنا أقعد خلال اليوم أو أقعد في أي كل يومين أو أقعد على الأقل نهاية الأسبوع أقعد بيني وبين نفسي أطلع المشاعر دي، أطلعها كيف؟ أطلعها من بكى لو أنا بقدر أبكي أبكي، لو أنا بقدر أصرخ أصرخ، لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ في أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي، بتطلعها من جوا، بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: تعبير.
0: أيوة ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك بحيث أنك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما أنا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها. تمام؟ فبيكون أنا عندي صلابة نفسية أنه أنا لا كل يوم أنا ببدأها بمشاعر إيجابية جديدة، ما ما ما تراكمية، ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي أنت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع بيمشوا، أمشي أمشي إن شاء الله تمشي ساعتين، لما أنت حس إنك أنت طلعت المشاعر السلبية لجواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الأقل خلال الأسبوع، دي حاجة مفيدة جدا.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحدة من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها، وهل في بعض الأساليب الممكن تكون مرات بطريقة انفعالية، هل ده يعني ده بيدل على إنه الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
0: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورج، في ناس بتعلي صوتها، وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه في كبد جواه؟ أيوة. بيعبر بطريقة ما أو
0: أيوة إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف بيكورك بطريقة هستيرية، يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب، في حين إنه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل، هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي، هو مكبوت، هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكل، يعني سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير، فهمت؟ فدي ترجمة إنك أنت تكسر الحاجات في البيت، ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لأنه شوف يا هيثم، لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك أنت براك أنت بإرادتك، مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
0: عشان كده بدل ما أنا أخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية، بطريقة أنه أنا أأذي روحي، في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها، عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط، أو في ناس بتنتف شعرها، أو في ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا، بطريقة بسيطة، بطريقة يومية، بطريقة عادية وسلسة، هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا، والحاجة جواك اللي أنت ممكن متعباك الأيام دي ما قادر تعبر بها، خلونا نعترف بحتة إنه محتاجين للناس الصح، محتاجين للي بيفهمنا، محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا إلى يعني بر الأمان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في إنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة،
0: أيوة.
1: في يعني في ولا هي
0: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر، إنه أنا أسمع موسيقى، أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة، لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس زي ما أنا قلت لك الرياضة، ممكن تمشي تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة، بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة، دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي، الطاقة ما كويسة، المشاعر بتاعتي دي، ده حياة صحية. المهم إن هي تطلع.
1: يعني إذا كبت المشاعر ما بيعتبر قوة،
0: لا
1: يعني ده من الآخر كده.
0: كبت المشاعر يؤدي للانهيار، يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
1: طيب وإحنا مكملين معاكم، وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا والبتتابعنا. أستاذ ميلاد، صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر، أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم، عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس، حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة، ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم، شكرا، بس منتظرين كمان مشاركتك، منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا، صباح الخير عليك، مرحب بك يا كودي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا، موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء، وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا، يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة، مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا، قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
0: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، اتعودت على الصدمات، اتعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين، وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجاوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معاه زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه، في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها، وبعد كده زي ما أنا قلت بعد ما بكيت أها هتعامل مع المشاعر دي كيف، فهمتني؟ ودي المشكلة هنا، إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا، فهمتني؟ دي دي لا دي لا. وإنه شوف في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب إنك بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع، لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتقدر حتفضل تتجاوز تتجاوز الأمور تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا، ده او دي اول خطوة، يعني بيقولوها ناس علم النفس انه نحو الشفاء.
0: أيوة بالضبط.
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده احنا بنشجعك على الحتة دي، انك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن انت ماخدها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. اذا خلينا كده نقول كده، اخر مرة قلت فيها انا تعبان كان 200 بصدق، يعني بمصداقية ما تكتبها، لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت انه ده الامان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو انك انت مر بظرف؟ هل حقيقة انت مر بظرف وما كلمت زول وانت تعبان لغاية هسه، وانت تعبان لغاية هسه، انت في ضيقة، هل انت في ازمة ولام نفسك وقافل نفسك انه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني انت مرة بيه حاليا وانت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي انت فيه وغير ربنا وانت مع نفسك، لكن انت في حالة حرجة جدا جدا، انت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها، ويعني مسميات كثيرة، لكن هل أنت في الوضع ده، أنت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا أنك تستمر، أنك تكمل بالطريقة دي، أنك تكمل بالطريقة دي. فإحنا معاك في هذا الصباح، إحنا معاك في الصباح، ونقول أنه في مساحة، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر، إحنا بنقول، لكن ربنا كمان أدانا حكمة دكتورة، أدانا عقل على أنه إحنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف إنه أنا أجي أطلب. ونجيف عند حتة ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين أنت حتكون قوي؟ أنت دار تفتكر يعني أنت حتكون قوي لمتين؟ أنت حتنهار زي ما أنت سمعت قبل شوية، وأنت حتنهار زي ما أنت حتوصل لمرحلة ما أقول لك انتحار، وما بعد ما يعني أقول لك إنه ممكن تكون أنت خلاص قررت المشكلة دي، ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية، إذا كانت مادية، إذا كانت نفسية، إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت، أنا ضعفت، وللأسف بسمع نفسي إنه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوة، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقوله، أنا لازم أجري طول الوقت زي ما أنا قلت قبلك، لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي اللي هو جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب تمام، وشنو حلقة نفسية أنا دخلت في كتاب وأنا ما عارف أنا مكتئب وأنا بس حزين وما عارف ما قادر أعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة أو موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين أو مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار أيام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في إن هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده أي زول حاليا بيقوله أنا فقدت الشغف، إنه أنا ما قادر أكمل في الحياة، أنا ما قادر أكمل، يقولك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، أوكي، برضو من كبت، برضو من إنك أنت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار، أوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك أنت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت ما عايز لا شغل لا لا لا، ده بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة، فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول ما بيتكلم، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا إنه هو تعبان.
1: وبنكون فرحانين.
0: أيوة.
1: الغريب إنه إحنا بنكون فرحانين إنه هذا الإنسان ما قاعد يتعبنا.
0: أيوة بالضبط كده. أيوة. ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به إنه هو لا بدأ ينسحب من الحياة، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الأيام اشتكى، ما في يوم من الأيام قال أنا تعبت، ما في يوم من الأيام حسينا به إنه هو شنو، إنه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيجي كده، تمام، ما في زول حيتفهمك ليه، لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلاً. لما هو ما قدر الحاجة ليه دخل فيها، ليه عمل فيها، ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف، ما حيقدر يفهمه لك إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
1: خلونا كيف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا كيف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعده في البيت، يعني ادي صوره كده، يعني مسحه كده عامه لناس بيتكم، اولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف، يعني التسميات العلميه اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسيه داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبهين لها، احنا ما مصحصحين لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية، ما كان قوي، ما حسينا به، وكنا بنصفق له، انت قوي انت قوي، وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات، يظهر طرق او اساليب تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة.
0: ايوه كرهت الحياة، دي اللي انسحاب من الحياة،
1: انا كرهت الحياة. الشغل كرهته وخلاص، لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم اللي ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها، كل الحاجة، أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة، أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لا كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
0: أيوة،
1: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، فدي مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندك كيف صديقتي المستمعة، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت. هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك, نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب ومعي قوة لكي أنهب.
0: أنهب
1: تنهب زول تسرق زول النهب يعني. الأمور صعبة بيقول الحالة المادية صعبة ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كذا أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل, ل
0: دي إيجاد حلول سريعة.
1: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي. الممكن يكون.
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زون معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة. لو جيت على مستوى الأسر تمام بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي إحنا عايشينها حاليا. أثرت يعني كثير بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي إحنا بنفكر فيه ونحن عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة أشتغل أتعب أدخر قروشي أخطط صح أصرف أقلل مصروفاتي بيكون عندي حياة مستقرة مالية لا إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني من وين؟ من وين وين الظروف أصلا ما ده لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت طبعا أنت كده عملت الوصايا العشرة لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو إنه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس
1: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتورة وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني إضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير صباح الخير عليك يا سمير تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان مرحبا بك يا النابو سعيدين جدا وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا في سلام خاص وتحية من النابو مبسوطين جدا النابو إنك كنت بتسمعنا وبتتابعنا وسمير سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا موضوع الحلقة اليوم رائع جدا نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع يا أخي أخي تخطيتنا في مطب تخطيتنا في مطب صعب لكن نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية ما في مسمى تاني
0: صح
1: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا الضغوطات جاية من وين كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين من المقارنة تمام أنا بشوف هنا ناس ناجحة ناس عبرت زي ما إحنا بنقول ناس والنجاح بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بشوفها أنا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها بشوف السايد الثاني لكن أنا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم بيجيني إنه هم مبسوطين بيجوني إنه هم وصلوا للحتة اللي أنا عايز أكون فيها أنا بجي بقارن نفسي إنه أنا حاليا أنا ما عندي ولا حاجة أنا مفروض أكون زي شنو زي زول اللي قدامي في السكرين ده فبيبدأ الضغط كيف بيبدأ إنه أنا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده أنا أعمل، لكن أنا عايز أصل، بس المهم أنا عايز أصل. فببدأ أنا شنو
1: أرسم خيالات،
0: مش أرسم خيالات، أأنب نفسي فهمت، وأضغط على نفسي نفسيا إنه أنا إنسان فاشل، أنا مهما عملت ما هعمل، أو أنا مفروض زي ما قال حسي أشوف طريق سهل جدا إنه أنا أصل للمرحلة دي من غير ما شنو ما أتعب. تمام. تاني حاجة فكرة الترندات اللي بتحصل، اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي دي دي ناس عايشة حياتها هي، لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لا هم عايزين. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الإنترنت لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع اللي فات بقرأ قصة الواحد لأب هو إنفلونسر هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لما هو يجو في الإجازة بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي، واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بيته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه بتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا ما عايشين بيناتكم مع إنه بيته كبيرة. تمام. فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي معضلة هنا إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بيعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة يعني من ناحية إنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن اللي هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، إنه أنا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، أنت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه وأعمله وشنو ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي ولا مطالب أنك تشبه الناس.
1: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
0: هي هي هي غالبا مش كتير، غالبا بتكون مع حقيقية، ودي للأسف
1: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة،
0: صح؟
1: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها، ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر، وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت إنه تحب البيت من أول نظرة، لا، ما تحب إنك تكون على الصورة من أول نظرة اللي أخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. إذن بيحصل حاجات كثيرة لما أنت تحاول تكون قوي طول الوقت. إذن منو الأقنعك؟ منو الأقنع الإنسان إنه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي احنا مهم جدا ان نفكر فيها. تعالوا ناخد رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، واحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة والدو يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، واحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت، وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. اذا مرحب بكم وانتم بتتصفحوا وانتم بتزورونا وانتم بتكونوا معانا، وحابين كمان انكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم انه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا، واحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. اذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الايامات الجايه، عندنا مفاجآت جميله وجميله جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديده وحاجات كده مهمه جدا انكم انتم تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده أنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارفة. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما أعرف كيف هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي إحنا بنفتكره أضعف. لأنه يعني زي ما إحنا حسي حكينا إنه مكان قوي، مكان الإنسان المتعود إنه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود إنه هو يبكي، المتعود إنه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجة دي، ما خلاص هو بدأ نفس عن الحاجة دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، أو ممكن ما ينهار أصلا، لأنه خلاص هو بدأ زي ما بقولش إنه كل مرحلة بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبية. لكن الإنسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت، هو الإنسان الانهيار بتاعه أصعب بكتير من الإنسان الضعيف. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة ما في إنك أنت تفضل قوي طول الوقت، المشكلة إنك أنت تفتكر إنه القوة الحقيقية إنك أنت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياة الغلط.
1: وصراحة يعني ده تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطي في نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كثير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لدي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذن يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في 5 دقائق، شنو القوة الحقيقية؟
0: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، أنا عايز أرتاح، أنا عايز أرتاح، أوكي تعبت عايز أرتاح، بتين أنت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين أنت تنسحب من الموقف ده، وبتين أنت تطلب مساعدة من الناس، تمام؟ وبتين أنت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليله حزين، انا زعلان، انا متضايق، لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني. انه انا اعترف بها، حقدر اعالجها، حقدر اعيشها وحعالجها، لكن انه اخلي استسلم لها يعني انا اخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكله، ما مشكلة لو وقعت، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، زي أنا برجع أقول، ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة إنت عايز تختم ولا لا، لكن
1: لا
0: أنا
1: لا في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات، ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة، إحنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي إحنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه،
0: سلاح ذو حدين،
1: لكن إحنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
0: صح،
1: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا أخي أخوانا يعني اللي بيقنع الزول منه
0: أنا معلش ما حكيتك، أنا عاجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام، هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام؟ أنا بقول الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي، هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة ان هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، انه الانسان هو انسان، هيظل هو انسان، يبكي ويجوع، يعطش، يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان انسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه انه يقدر يعين المجربين.
0: لأنه
1: هو يجرب، ودي الحقيقة. يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني،
0: صح،
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك، عيونك، جمالك، كل ده بوقت. ف ده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، يتألم، جاع، حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بإنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا، فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع، يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
1: بولس نفسه صرخ صرخ زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة، لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف في الخان في الباع وفي النكر وفي الجرأ وفي كل اللي يتألم، وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لي ربنا أنا ما بقدر أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول على إنه ما خش أرض الموعد لأنه في حاجات يعني
0: حتى يهوذا يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل دي مشاعر
1: نتيجة يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: يعني نبل باكي
1: شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان يعني الكتاب المقدس ما أخفى لنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي يعني أنتوا حتشوفوهم أو أنتوا قريتوا عنهم أنتوا سمعتوا عنهم في السابق، ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي، لكن هم كانوا بشر زينا هو ده يورينا على إنه ناخذ المثال ده نفكر إنه يعني نتعلم من هذه القصص والأمثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعدة لأنه كان تعبان الأعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم وقدر على إنه يعولهم قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم
1: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج ده يدل إنه يعني المساعدة موجودة ولا انتراكشن؟
0: أكيد طبعا أكيد طبعا يعني المساعدة موجودة، هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، أنت إنسان وأرجو إنك أنت ما تدعي القوة دي، وخليك إنك قادر على إنك تستوعب حتة إنك أنت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك أنت حتمر بمرحلة بتحتاج. فلكن إحنا بنحتاج على إنه نكون مستعدين وعارفين وواعيين ومدركين على إنه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي أطلب الله، أطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا. ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسكوا اسرارك، في ناس صادقه، في ناس امينه، في ناس مخلصه، في ناس حكيمه. في الحياه دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيم على انه يقدر يوجهك. خلينا ناخذ رساله ختاميه من صديقنا ديسكفر وارجع لك الفكره على انك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبه والسلام لكم جميعا استاذ هيثم وضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في انه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني، زول غلط في حق اخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا انه يعترف، مهم جدا جدا انه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير: شكرا لك.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريد، صنع ليعيش إلى الأبد. دشنو

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي بتواضع إن تهاجتو تواضع دمبل ميتو نفسنا تحت جنيدة نفس تحت لودي وريل تكبر ربي وقلو وأكان وكل هيبو نفس العل على ودي كم تنان ربي العلي لبلو تحت جيس كتو ندم السلو العل نجيس أسك تحتلو لجيس بأمان لكن نفس اللي دهر ربي وقلو كنفسنا جندهر نفسنا دول ندهر فرحتنا يا رب تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنة تقلب صح كما قلنا نفسنا المفتية انفتقلو كديب كلهم حكامة ملبلونا من تكبر ريمو للا تكبر كما تانانتو لعلن دي جايس من الحزي لكن بدي كما كم سليهوما استهزاء لودو وبقدم للا ترجقو من نوم ريمو هتوم حتى لغيسو وقت مشاكل تلولا للأصاورو وبزوح اكيد للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جنيريم ككبور محبرنا قليلا محبر وإحنا مات محبر قليلا محبر جنيريم منو من سب كبر وسب خلاف للأصاورو منهم جنيريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكي وطرع منو جنيرين بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وحتى لي لقنع وكل وقت اتخلافات لنا مزي وترب لشكي ومن رب لشكي ومن حكم نايو للأبيتو سبت إلي منو جنيرين وجبنا كرب لفتيو آدمي للتوادع وشكاو لي لعبزح وشكاو لي لعبزح وطرعان لي لعبزح إلا آدم اللي هتوتو اتقبي ربي لغيس بكم سرهما كسلان شقل لي فتي ويديو ويقرو لزبطني شقل اللي ما منو اقنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شقل لي فتي وديما اتمن لنبر وطوهام لنبر وأمان لي يقرب آدم يتو كت أمان لنبر وانت شغلة بلع وانت الهبا توتو تقبي رب لقيس وربي قنش كل حزينا ربي ندين شكيما قل لهبنا وقل لابلعنا وقل لنبرنا وقعدرا لكن بحكمتنا أيو أمرتو قل شكيت ولا الحزينا وحنا قنشارك مشاركتنا هنا سبتنا الحزي اندي يكون ربي تقوري لتحجز وقل كل آدمي اندي شكي وحتى دي هندي مدي بشقل قل لهبو وقعدرا لكن هتوكم سلو إيه الحز إرادة نايو آدم إن دالحبا وإن دالعبا إقل لبلع قبل لك بإلا سعادة إقل لركب سبت قدر إندي يكون كم سلوما آدمي لعل على اللبل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو اتمحبر يدا محبر لبلعنا كآدمي قلنو للحر السوتو لبتك لبلعنا كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيت دول نزرع قدام من يجازينا ربيتو جزا سنين لجازينا سببت لي سنيت جنيدة وجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسن للزري فرسن بركب قولت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي إلوك يبتك أو ما شيء لا يبتك شرناي الحرسة شرناي تلبتك سنيت لودا ما سنيت ركب اكيت لودا اكيت ركب كسنيت قل نزرع وسنيت قل نيدي مقرونة سب أمر كقول أود عدمي من شر قل نيريم ود عدمي قل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من قبينا شر وسب شر قل نيريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي صلاح قل نيكيد وكل أكيد للسبب من جنيريم ومن نزاع وخلاف جنيريم كمسل هما من كسلان ومن بالحروقة وبالدرعان جنيريم سبت لهم جالسنا هم من قبي ومسلوما محبرنا من قبي لنا يوم أكيد سبت للمد كسنيت جن المد ولمسني وعاد سنيت قلت هلقنا ثم أنينت جن نركب وضحن جن نركب وسلامنا يربي جن نركب المسلوما محبر قدام سنقلق بابو
فكل آدمي لمسل لما حبر ولا مسل نبر ومن الهيوتو مسل للت ملهايو من الهيوت نايو مسل لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لما تلمد بسبت اللي من اللي لما دلي إجا نتنجي ويبن كحبونا ما تنسيت إجا الآدمي تربية سنية قلت هلقلو ولا مسل نقل هلقلو مسل سنيام إجا اللي يجيس ولا مسل نقل للمد ومن أكيل مد إجا اللي يريم تلا مقرص بأمر كجل مسل للا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت اكيت ليت على سرد منجي نيريم والتمح برجلين محبر مكرنا اللي قلميتو سبت آدم من آدميت اللي لم بدل اكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب اكيت جن نيريم ومن أكيل مد لبنا قلنا عقب لما سنجي قلنا المد وعادا سنيت اقلت هلا قلنا كما كمس ليهوما اقل اجنيت نعيش اندان ربيوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام منهم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمان قلت أمرو من إيشهم سبت من إيش اللي مدى آدمي قلت فانت يعي قدر ككل سنيت دي بن إيش اللي مدى آدمي مسلت عبه كم سر هما لكيت كلا آدمي لبن إيش اللي مدى دي باتوا للعبه وقلت فانت منا العادات اللي ومنا قلت فرقك لي قدر عادات كم للعادات اللي لسنيتا قل ننسى ولكي تمنى اجن الو وجبنا كحبونا ما تنسيت دي بعبايات اجنيت اندنت هاجي اجل اجنيت نعيش اجن الرب يوم وسنيت اجن المدوم كمس الهومة مكرنا اجن مكروم والقبيل رب الحزي يقلوم اباقي اللي يجيسو وقلنا ادبوم ندبوم اندن بلاكين زبط ويرن دي قبي بمكر ولا أكيد منا أجل نحزر روم وجل نفرهم ولا سنيت أجل نقلم الدوم ولا سنيت دلو الدومة أبشر أجل نيبلوم وجل نتحاط الروم سبت اللي دي بتربية لسنا أجنيت ندنت حاجة أجنيت لبوم جل نعقب والفقريتا أدبوم ليت أنت ندنت حاجة للبوم أجل نعقب كله أكوي وسني من لبس بدل تفرر للي بقى نعقب وقلو تعليم سن بقى نملو سبت لنقوش دي بقى دينا كما طينا سبت قبقى لطينات كم حزينة لون وديا لكالات كم حزيكا تلت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا دي بقى ديكا لا مجنى لنقوش كم سلو سبت قبقى شكل سن قن هبو وقبي سنيت قن أصبطو ومكر وأدب سني إجن هبو وجبنا كحبونا ما تنسيت إجل ود آدمي من إشل لمد لمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبت يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند أكوي لمد لمدنا من نقل نتفرقك ومن نقل نتفاتلي نقدر لمد من أولنا من نقل نتنجي سبت واجبتنا اجل ولادنا وجل اجنيتنا وجل حونا ده انا عايش تربية سنيت اجل نهبهم ولا قبي نايا امان ولا نايا دحن ولا نجات كل اصبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم اجل نعلمهم كم سلهما من سب اكيت وكيت للألم دو اجل نعقبهم بنا اكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كله اللي كان يقبون بنا كلب اقبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبة من قبي من اكيت اكي لمد يلمد وصب اكيت مسلم يا حبرة من قبي لكيت من اي لمد ده لأقبويا كله بالدابي ويجبه ولبقى اللي عقب كسب اكيت حقويا حبركا وكيت حقويا دير ايكا التلفزيون لقبا ويسمعكاها ويتعلمكاها اتعيات ركبها سبت اللي سنيت ليتا اجل نتعلم ولا نفع ليتا اجل نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلم اجل ننبر ومنهم اجل نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت اجل ود قدام لسديو تعليم من نشو اجل ركب كم سلهما لمسني اجل المد
فت قدام وفت شقل قل المد سديتنا قدام قل المد كا سديتنا يا آدمي هو آدمي كم عادة قل انسا ولا سنت كم عادة قل تقبا قلو وبقليل قل ليدايا لقدر قل تقبا كم سلهما الأزيت والأكيد كم كبدت قل تمسلو تربية سنت قل تحل قلو وقبينا يا ربي رب بقل يجيس رب الآدم لخلقه لقبيلنا يقول لسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزقنا وسنيت لحرقنا هتو لحزينا وحيانو قن حري وبقى بيقن يجيس وديبو قن التنكب كمسال هما من عاقلين وقبي رب للأمرو وعلم لبوم قن نتعلم ومكرنا يوم قن نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لكيت للبلونات قن على وط منا ولا سنيت للبلونة قن يدايا وبقى بينا يوم قن يجيس كلا قبينا يا ربي هتل الحزية قلنا هتا تلتنا فعنا لقبيلة كيت هيني سنيت من مسلنا وما نتقشش ببا ديب دنقوبا ديب كيت تلت كرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نفعميته بقى بي ربي وبقى بيا صبا صلاح دوم للحزوة والأمورة أمرت ببا لنتمرح ولو داينا المودي وبقى نقايسو كم أكي لمد قن نتنجي وأكي ولف قلين ولف وكل أكي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيب وبتعس لنا قبل منه وبتعس لي مفقر منه وداي سبت قرأ من أولنا قن نتنجي منه وكقل أجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف قن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم والرفسو دم مسلم قليل محبرو ومسلم قليل يجيسو وما اللي هيسا نقل نحرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي يقل له ولادو سنقل لبلو وسنقل أستيو ومسكب سنتو قل أسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قل يدقلو وقل يقبو قل يقبو من أباي ومن أوليت أندي قبي من لمد الكويمة قل يقبو وجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت إقل للمد منيشو إتوت لسديو وحرد العبي إتل عادة لسنيت إقل لعبي لبقى نعقب وجبنا كلا لب كل من اللي تفرر وربلا لتحس ربو اللي بسبت قبا ربي إتا لترقي وإتا عند هاتنا للرئيلي إتا يركز تركيز نايو وقانح نايو إتا لبناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبتون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حتى قلنا استايو قلنا بلعاتو كمن جوا قلنا ندف كمن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعلعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قلنا سنيه وقدام قليبا قل سنيه عم تمليبا لنا وقل قدام لحمدنا قلني دا قلبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا نركب من جوانا قلنا سنبنا كمن جوا هولي سني ليلة رئي قفف ليت آتن دي يكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جواتو قل سني ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كذن كذن وقدام للريو حتى معنا طلبه رب لقنحو ناي جوانا ولا لبنا وعقلناتو

0: حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو قلو جن راقب وردنا عيق نحزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب واجبان كربلا لخلق ايه كامن ريم كامن قبي وبير عادة تيجيس كامن قبي قبي عبادات كيد هليكا بحلتو لكن بفتي هوت مرحا كامن قبي وحياتك كل قلو سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي عبادة لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب واجبان وهتو اقلا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو و الهدف اللي قلت خلقينا رداء وصبت قبعة أقول قلنا أردي قلنا حزي واجبنات كل نوديه كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من ناحياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي إن دبي الكوغل السلبي كربي لا خلقيكا ولا شقيكا من العلي صبت قلت عامري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمناهم قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنات للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقى قالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترق وقل تفدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلن التنكب واجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبعة ومن فتيه آدم لخلقه وكل دي بحنتيه لودا وقلوا لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مصر ربي دول خربت بزنب لودكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يقيسو وقلوا قل الحزو وعلاقتهم مصر لخربت مصر ربي يقل بلسي باكانا وهتم اقلوا قل لخدعو انبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو وكم سر هما نصيحات قل هبولا مزو الدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسب لا يسوع المسيح كمزا وربي آدم كميلك فيدي بذنب دولواتك وستات قل لدحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وتقدم مسر ربك تسني بزحام أنبياكم مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لما الحناي علاقتنا وتقدم مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيل نايم والأكل نايم يقول شعب إسرائيل اللي قبوا تطفنا توقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربك تقبل وود عدمي علاقة مسر ربك التسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنايم معنات وطمطم قلت تركب للحزو أنبياته وما دحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفسه لحبا لكل علاقتنا ود عدام مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلتها لقلو وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره لي للطرد اللي صلح للركبة وحيات أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقيو علاقة تردد مسلوك تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لأفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة للآدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو اقل لنبرتو للحزة ومنو قلت فانتهي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تلحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت أن يتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط ودول أزنب إلى كفو جبي ودي قل دحن وقل نجاتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلق المبرق الديمة وعلى حياة الحجارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبرق الديمة كقبي ربي لك بالقيس ودي بالله تنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لتبهلتها وربي من نقبي ربي للعلاوت وربي للعقدب دي بسات للتكرري اللي ما قل ديمة دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديمة خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنتيتو ودي بحلا قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنه حيات لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب ربي قلوت عدام علاقات مصر قل بلسكم الحزي ومن شرق التكريو والتقبي قل بلسو كم الحزي قلو وستات نايو قل آدمي دي بعلاقات دائمة مصر قل لنبر واللي اللي تفنتيو والزنب قل يموت كمتا ان رأي ككل آدمي مصر ربي علاقات قتل قلو والتقبي قل لي كيس وكم إرادته قل لنبرتو الحزي لكن آدمي ابن عيو حريان قبي بعدت كم حرا وقبي بدا كم حرا والزنب كم كرا وقششنا شيطان كم سمعا ومن وصية ربي كم على وطا انري رب لكن إلا مدو المسأت كمي لكفيو ومسلو علاقته قل أسني مدحناي كم ندعا ولا مدحناي اللي كم آدمي اندقبا آدم اللي لطعمو ولا جربو كل اللي جربا ودعا كان آدمي كل عذاب وجربتكم صورة ولا جربت الله جل آدمي من زنبو قلت بارح ومسر رب قلت صالح وعلاقت قلت اللي قلو كم ودايا انري كيسوع المسيح قل كل آدمي من فتيه وعلاقت ربي لنا فتي دي بقل بلسو ومسلم الهيوت وهل يوديم قلها اللي قلو اسكو قل بلسو كل جربوت وعذاب كم راه وجلاب كل آدمي كموتا انري كربي قل آدمي زنبوات كان دبيلا وقبي شيطان تلان دبيلا كم إلا كفو من فتيه ستات بعدت كم ودا وكلهم نبيات من سلاسة والعن نبي لقبقو وبلت نبقو وتكم مسي لتحاقة حد لقديم ولا حد لحديث أو لقلد لحديث هتو كم مسا وبرسالاتو وبمعجزاتو وبأدرسوتو كم تحاقو انري كحيوتنا يود عدمي معنات وطمطم قلت ركب وحبر قلت ركب وعولة باقل تقبأ تقبيل رب الحزية إقل لي جيس بلا عدمي من إلا قبل اللي على وطن من قبي دي بسلمتكم قيس وعوركم لتمرح قبي كورات عور عور من مريح كليتهم اتحفرت وطكو لكن رب الحزية قلنا اتبرهد قلني يجيس وبمرهد قل لتمرح ومن سلمت وقبي سلمت قلني تنجي وكل اكيد منا اقن عقبل ولا قبيلنا هنا قبينا يا ربي ورب لا فتيقنا ورب لا فتينا ولا خلقينا وفتيه آدم لا خلقا سنيت آدم توت الأمرة كآدم لم سلو من ديكو سنيت لا تمسلو سنيت ما قدتك بايد قدر كلا سنيت لا تتبر رب الحر يقنا ببحيان قنيكيس وبإرادة توتو الحزينا كمنا على علاقة لخربت بآدم وحوا الزنب وطقتهم ربق اللي بلاسة ستات لوادا ولا ستات لنايا يسوع المسيح كم آدم اندقبا وكم آدم اندقبا لنبرا وآدم اللي لطعمه كل لطعمه وده كان آدم اللي يموت وهتو الزنب اندي الأمر دي بقى كان مزنبين اللي يموت لحرا وحقوهما موت لقلبا وشيطان لقلبا كموتة تندت نصر حقو سرسمع لقانزا الدمان رب لقصو لهلا وتمتصل حاري كم ملك وقادي لمسي بقى بيجن يجيس ومسلم الهيوت دائما تتلقنا للحزيتو كعلاقتنا مس الرب قد تفدب وقد تترد به علاقات لبعدت حقوها تمسي كعلاقتنا مس الرب دول فدب ودول سنة
1: علاقتنا مثل آدمي وكل مجتمع مسلومة اجت السنة تقدر ايقبت من قبي معنات الالبا حيوت قبل حيوت لنا هنا كمعنات قلت ركب اتربلت تنقبت قلت قباء وجب
0: ربل الحزية قلنا علاقات مسلوق قلت هلا قلنا كم سلومة علاقات مسلم المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلت نايو دي بقى نقباء كم بنا ومؤمن لقباء كل ربي والدوه ولدتكم سميو وتعائلت نايوكم الحزينة وحدت قلت هلا قلنا مسلم المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلوق تفدب كم سلهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت قبات للحزينة ككل أدام لخلق ربي مسلوق لا تحدو وحدت قلت لقلهم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كديبو دول انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلكتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وقلت دول لا نتفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادكم انقبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قن نقبا واحد قن نرحم واحد قن نفتيه كم سلهما علاقتنا وبقن أفدب واحد قن نمكر واحد قن نوسيه وواحد قن نسديه أبات فنات سديت كحياتنا عنا علاقات فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد تلقنا وهتر الحزية قلنا علاقات فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقن نخدمهم وقن نسديهم كم سلوما أبات فنات سديت بقومات لقبا وبقبا كلهم عائلة قدستنا يا ربي إذن نقبات الحزقنا وميراثنا يا ربي إلا على غطف دابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريريم للحزيو كم سلوما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل لهب قل كلهم كمسل وحدة قتلقنا وكمسل هما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي ووروت من إنا دول غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا نرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والخطيئة.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معي انا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض الممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي، كيف نحمي نفسنا منها، وكمان كيف نعالجها. كمان البرنامج بيهتم بحياتنا الغذائيه، كيف ناخذ غذائنا الصحي السليم، وكمان كيف نتجنب الامراض النفسيه. في الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن مرض تضخم البروستاتا الحميد ومرض سرطان البروستاتا، وعرفنا عن اعراضه وطرق علاجه. في حلقه اليوم حنتكلم عن امراض الجهاز التناسلي للذكر، وهو مرض التهاب الخصيه ومرض سرطان الخصيه، وكمان حاله التواء الخصيه. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن التهاب الخصية. خلونا في البداية نعرف الخصية هي شنو. الخصية هي عضو من أعضاء الجهاز التناسلي للذكر، موجودة تحت القضيب ومحاطة بكيس جلدي معروف بكيس الصفن. الوظيفة الأساسية للخصيتين هي إنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري الأساسي. أما التهاب الخصيتين فهو التهاب بكتيري أو فيروسي في معظم الأحيان نتيجة لعدوى منقولة جنسياً أو نتيجة لامتداد لالتهاب المسالك البولية. أعراض التهاب الخصيتين: تورم في واحدة من الخصيتين أو الخصيتين الاثنين مع بعض، والحمى وألم في الخصيتين، وقد ينتشر الألم ده للبطن أو الفخذ. كمان من الأعراض الغثيان والاستفراغ وفتور عام بالجسم وإفرازات من القضيب. في عوامل بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الخصيتين، وذي زي التعرض لالتهابات المسالك البولية المتكررة وإجراء جراحة في المسالك البولية أو الأعضاء التناسلية، ووجود تشوهات خلقية بالمسالك البولية. في عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا عموما، وذي زي تعدد شركاء الممارسة الجنسية وممارسة الجنس مع شريك مصاب بعدوى جنسية أو ممارسة الجنس بدون استخدام واغي ذكري. التشخيص بيتم عن طريق أخذ التاريخ المرضي والكشف البدني على الخصيتين للتأكد من وجود تورم في الخصيتين أو ألم، والتأكد إذا كان هناك في تورم في الغدد الليمفاوية. كمان ممكن الطبيب يعمل فحص للمستقيم عشان يتأكد إذا كان في تضخم في البروستات أو لا. ومن الفحوصات الممكن تتعمل لتشخيص التهاب الخصيتين فحص البول وفحص إفرازات القضيب للتأكد من وجود العدوى المنقولة جنسيا زي مرض الزهري والسيلان والكلاميديا وغيرها من الأمراض. كمان ممكن نعمل موجات صوتية للخصيتين لاستبعاد التواء الخصيتين والتأكد من تدفق الدم بصورة كافية للخصيتين. بالنسبة لعلاج التهاب الخصية بيتم عن طريق أخذ المضادات الحيوية في حالة وجود عدوى بكتيرية. أما في حالة الأمراض المنقولة جنسيا لازم نتأكد كمان من علاج الشريك الجنسي، ولابد من إكمال العلاج للفترة اللي حدد الطبيب حتى لو شعرت بالتحسن للتأكد من عدم تكرار العدوى. وقد يستغرق الأمر في بعض الأحيان زمن طويل يصل إلى أسابيع لزوال الألم بصورة كاملة. من الممكن أن الطبيب يوصف لك مسكنات لتخفيف ألم الخصية. ده بالنسبة للالتهابات البكتيرية. أما الالتهابات الفيروسية ما بتحتاج لمضادات حيوية، فقط يمكن الاعتماد على مسكنات الألم لتخفيف الألم والتورم. مضاعفات التهاب الخصيتين هي ضمور في الخصيتين وتكوين خراج، وفي الحالات المستعصية ممكن يؤدي إلى العقم. أما الوقاية من التهاب الخصيتين بتكون عن طريق ممارسة الجنس الآمن وعلاج الالتهابات بصورة كافية. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن مرض سرطان الخصية. هو واحد من السرطانات النادرة ويحصل في أعمار أقل من بقية السرطانات. بتتراوح أعمار الإصابة بالسرطان من 15 سنة ل 35 سنة، وما عنده سبب معين، لكن في عوامل بتزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية، ودي زي وجود الخصية الغير نازلة. وده مرض وراثي بيحصل إنه أثناء نمو الجنين الخصية بتنمو أصلا في منطقة البطن، بعد كده بتنزل تدريجيا لحد ما تصل لمكان الطبيعي. إذا ما نزلت الخصية ده بيحتاج لإجراء عملية جراحية في عمر مبكر، لأنه إذا تم إهمال الخصية ممكن تؤدي للإصابة بسرطان الخصية مع تقدم العمر. كمان من الأسباب اللي بتزيد خطر الإصابة بسرطان الخصية هي وجود تشوهات خلقية بالخصية وتاريخ العائلة بسرطانات الخصية. أما أعراض سرطان الخصية ممكن تشمل زيادة في حجم الخصية، أو إحساس بوجود ورم في الخصية، أو ألم في الخصية أو البطن أو الفخذ. ممكن كمان نشعر بثقل في كيس الصفن، أو تراكم لسوائل في كيس الصفن بشكل مفاجئ، أو ألم بالثدي، أو ألم في الظهر نتيجة لانتشار المرض. تشخيص سرطان الخصية بيتم عن طريق فحص الخصيتين ذاتيا أو من قبل الطبيب، ومن خلال إجراء موجات صوتية للخصيتين لرؤية الورم واختبارات الدم المختلفة ومؤشرات السرطان وقياس الهرمونات. في فحوصات تانية لتحديد مرحلة سرطان الخصية زي الأشعة المقطعية عشان نحدد مدى انتشار السرطان، لأنه بيلعب دور كبير جدا في العلاج. أما علاج سرطان الخصية أعزائي المستمعين بيعتمد على مرحلة السرطان والحالة الصحية للمريض. ومن خيارات العلاجات إزالة الخصية جراحيا، ودي الطريقة الرئيسية للعلاج وبالذات في المراحل المبكرة لتجنب انتشار السرطان. كمان ممكن يتم إزالة العقد الليمفاوية القريبة لضمان عدم انتشار السرطان لها. بعدها بيتم المتابعة لفترة لضمان العلاج. كمان في بعض الحالات بيتم العلاج عن طريق العلاج الإشعاعي، وده في حالة انتشار المرض للعظام. ممكن كمان نستخدم العلاج الكيميائي في بعض الحالات. مضاعفات مرض سرطان الخصية هي ألم بالخصية أو انتشار السرطان لأعضاء الجسم المختلفة أو العقد الليمفاوية. كمان بيعيق الحياة الجنسية للمريض. ومن مضاعفات العلاج الكيميائي الممكن تحصل دي تصاعد الشعر وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى الفيروسية الخطيرة. كمان نتيجة للعلاج بالهرمونات ممكن يحصل تضخم في الثدي. أما الوقاية من سرطان الخصية بيتم عن طريق إجراء الفحص الذاتي للخصيتين، والوقت المناسب لعمل الفحص الذاتي ده هو بعد الاستحمام مباشرة، نسبة لأنه استرخاء العضلات في الوقت ده. بيتم تحسس على الخصية من الأعلى للأسفل للتأكد من عدم وجود أي نتوء أو أي ورم أو ألم غير طبيعي في الخصية، وملاحظة أي تغيير كمان على كيس الصفن. يتم إجراء الفحص على الخصيتين الاثنين. يفضل إجراء الفحص في حالة الوقوف مع رفع القدم اليمنى لفحص الخصية اليمنى ورفع القدم اليسرى لفحص الخصية اليسرى. بعدها بيتم تحسس على منطقة العانة للتأكد من عدم وجود أي تورم في الغدد الليمفاوية. من طرق الوقاية الأخرى هي أخذ الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة السريعة وتناول الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة وممارسة الرياضة وتخفيف الوزن. في الجزء ده من حلقتنا أعزائنا المستمعين حنتكلم عن مرض التواء الخصية، وهو حالة بتسبب ألم شديد ومفاجئ نتيجة لتوقف وفصول الدم للخصية. وبصاحب الحالة دي ألم شديد وتورم مفاجئ بالخصية، وهو أكثر شيوعا في الأعمار من 12 ل 18 سنة، لكن ممكن يحصل في أي عمر. الأعراض بتشمل ألم مفاجئ وشديد في كيس الصفن، وتورم في الخصية أو في كيس الصفن، أو ألم في البطن وغثيان واستفراغ وحمى. السبب الرئيسي لالتواء الخصية هو أنه الخصية بتلتف حول الحبل المنوي. الحبل ده موجود فيه الشرايين الواصلة للخصية، ده بيمنع وصول الدم للخصية وبيسبب الألم المفاجئ ده. بالنسبة للتشخيص ممكن يتم فحص البول لاستبعاد وجود أي عدوى، وعمل موجات صوتية للخصيتين. التواء الخصية هو من الحالات الطارئة واللي بتستدعي تدخل جراحي سريع جدا. إذا تأخر الوصول للمستشفى أكثر من 12 ساعة قد نضطر لإزالة الخصية نهائيا. مضاعفات التواء الخصية بتشمل تلف الخصية أو موتها نتيجة لانقطاع الدم لفترة طويلة، وإذا حدث تلف في الخصية ما في حل غير إزالتها. وإذا تعرضت لالتواء الخصية أكثر من مرة من الممكن إنه الجراح يقوم بربط الخصيتين مع بعض لمنع التعرض للالتواء مرة أخرى. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض سرطان الخصية والتهابات الخصية والتواء الخصية. اتمنى انه الحلقه تكون مفيده بالنسبه لنا، ونتلاقى في حلقه جديده من برنامج صحتك كنز معايا انا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. النعمة من المنظور العملي، يعني شنو؟

أخوال السودانيين الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن النعمة، وفي الحلقة الليلة هنا حنتكلم عن النعمة من المنظور العملي. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو النعمة من المنظور العملي. ما في قوة تقدر تغيير من الداخل إلا قوة الحرية الموجودة في النعمة، وربنا هو اللي بيدينا له. خلونا نتأمل مع بعض في القوة النعمة اللي بيعملوا فينا. عطية الله المتدفقة بالنعمة دي ممكن شيء أول بالنعمة الله بيعملوا فينا، إنه الناس اللي آمنوا بالرب وقبلوا النعمة دي اكتسبوا حرية الله وبيتمتعوا بها بطريقة كبيرة جدا. والعطية دي متمثلة في عطية الخلاص في الحياة الأبدية، وعطية الغفران، الصداقة والشراكة أو الشركة في جسد الواحد، ودي الكنيسة بنقصد بها. إن الله ما فرز، ما في لون أبيض، ما في لون أحمر، ما في لون بني، لكن الجميع كلهم سوا. كتاب يعلم إنه قال جاء وشال الحيط اللي كان هاجز بين اليهودي والأممي، إنه أصبحنا كلنا شركاء في جسد الرب هي الكنيسة، وكلهم عندهم الحق والمشاركة في الميراث حسب الوعد. عطية الجمال والروعة، وبنشوفها وظاهرة في الفرح وفي الضحك حتى لما إنها بنستمتع بالموسيقى. والنعمة دي ما دايرة وقت ولا محتاجة لبذل مجهود عشان الواحد اهتم بها، من حيث اختيار الناس للآخرين أو يقبلوه أو يناقضوه. بس لما الواحد يعيش في إطار النعمة والحرية بيرتفع فوق وفوق مستوى التعقيدات البايخة والتافهة، وبيدي فرصة للناس الآخرين يتخذوا قرارات في حياتهم رغم عدم الموافقة، أو أنت بعض مرات ما بتكون متوافق معاهم على القرارات دي، لكن لأنك أنت مؤمن. هو المؤمن المملوء بالنعمة بينظر للعالم نظرة مختلفة، بينظر للعالم من نظرة النعمة، وبيميل للتسامح أكثر من الإدانة. لما الواحد يقدر ويكون ناضج في النعمة بيخلي أو روح التعقد ما بيكون موجود فيه، إنه روح التعقد واللوم وإنك تلوم الآخرين ما بيكون موجود في حياته، بل دائما بيقبل الناس وبيديهم فرص. خلونا نطلع فاصل أحبائي نسمع ترنيمة، بعد ذلك نجي هنا نواصل مع بعض.

رجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما هنا قاعدين نتكلم موضوع النعمة من المنظور العملي، إن النعمة هي التدفق اللي بيكون موجود في حياتنا واللي بنقدمه للآخرين. والشيء اللي بيخلينا نعمل كده هو نقدم التسامح والمغفرة، واللي بيخلينا إحنا نعالج الحقد والمرارة دي النعمة، لأنه بذاتنا إحنا ما بنقدر. نعمة الله علينا. والحاجات اللي بتخلينا برضو هنا نبحث عن الغفران ونقلع جذور المرارة دي النعمة. خلونا ننتبه لدعوة ربنا يسوع المسيح لنا، لأنه كيف إنه نسامع الآخرين، وده بنلقاه في إنجيل لوقا آية 36 وآية 37. ربنا ما علمنا بس، لكن أظهر المحبة دي والنعمة دي في حياته لما قال على الصليب بنتذكر كلماته: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ده في إنجيل لوقا 23-34. وعشان أنت يا أخوي المستمع تقدر تقدم الغفران وتتخلص من المرارة، دي عملية صعبة لكن في نفس الوقت بسيطة وسهلة. العملية دي بتتم بخطوات أو خطوة خطوة، وبتقودك للحرية، ما بس الحرية أي حرية، لكن الحرية الروحية والحرية النفسية. عشان هنا نساعد بعضنا إنه كيف نتخلص من المرارة ونكون عايشين في الحرية ونكون بطريقة عملية بنقدم النعمة، شيء الأول أنت محتاج حبيبي إنك تشوف أو تحدد النواهي الناس اللي ساؤوا لك، يعني تشوف شنو اللي الناس قلتوا لك. حاول حدد المشاكل، حاول حدد الأشياء الناس ارتكبوا فيك. والشيء الثاني برضو تحاول بنفسك أنت حدد أخطائك، أنت لازم أنك تعرف أخطائك، وما بس كده لكن الأخطاء أنت ارتكبته وربنا ساهمها فيه أو شاله منك. وشيء آخر برضو أطلب من ربنا أن يساعدك ويديك استنارة أن كيف تقدر أن تكشف وتشوف الزول اللي أساء لك، زي كأداء أنه في يد الله، أنه ما ساكت لكن ده أداء في يد الله، أنه الله يستخدمه لخيرك أنت. وصلي كمان أنه عشان ربنا يديك روح التسامح ويشيل منك المرارة اللي موجود تجاه أخوك ده والغلط في حقك، عشان ما كمان تتصرف زي أحلى العالم اللي ما بيعرف ربنا وبيشيل حقهم به يدينه. وشيء الأهم برضو حبيبي كمان المستمع، صمم وخلي وخد ده في قلبك إن المسؤولية دي مسؤوليتك أنت، أخذ المسؤولية ومواقفك وتصرفاتك الغلط خليك مسؤول منه. وكمان لو لقيت فرصة للحل أطلب الغفران وتذكر إنك مسؤول وفي كل تصرفاتك وكل مواقفك، وما بس إنك أنت قاعد تلتمس، ما قاعد تلتمس التوبة لكن أنت قاعد تعامل، ما قاعد تحاول، لكن ده النية وتشال بالمسؤولية. وشيء كمان مهم إنه في نقطتين أو خياران لا ثالث لهما: ما تخلي المرارة تدمرك أو تضع نفسك إنه المرارة دي وعد من الغفران إن تدمرك، لا، تخليك نفسك أو خد نفسك في يد الله وديه المجال أو وديه الفرصة عشان يشكلك، يشكل حياتك، إنه كيف إنك تقدر إنك تكون شخص رائع، شخص بيقدم الغفران، شخص عملي وشخص بيعمل اندهاش للآخرين. أحبائي في الرب وإزاي المستمعين، خلونا دائما نتطلع إن الظروف والإساءات اللي بيعملوا الناس ضدنا ونشوفه كأدوات إنه ربنا بيستعمله أو بيستخدمه عشان يشكل به حياتنا الروحية، وما بس كده لكن حتى إنه هو ينمينا. دي حاجات مهمة جدا. خلي إنه كل واحد أو ناس اللي بيرتكبوا أخطاء وبيشتغلوا ضدك، أخذ دي كفرصة إنه دي أدوات الله بيشكل به نفسك وبينميك عشان ما أنت تكون قوي وقادر. خلينا هنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب نجي الليلة قدامك ومسلمينك حياتنا عشان تشكل وتخلينا نعمل حسب إرادتك، وإن أنت تأخذ المجد في حياتنا دائما في اسم يسوع المسيح، آمين. أعزائي المستمعين أترككم في رعاية الله وإلى حلقات قادمة بإذن الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين، وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف، وكمان شندي ودنقل، وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم. وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان ولا في يوغندا، كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة، بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معنا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايز أقول لك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنقيف عند يعني عند معناها كثير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن لنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول يعني توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا ولا مرات بنوع

0: وهل في فريق يعني هل في فرق بين انك ما تقدر توفي بوعودك وبين انك اصلا ما كنت جاد في وعدك؟ كذا خلونا نبدا من الاساس، شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين، عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا، وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك انهض قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعين الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة. بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة، لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل أو تمتنع عن حاجة. تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أقف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لي زول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، انت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول انا ملتزم بالحاجة دي ومفروض احافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول انه الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطع لازم نعتبره مسؤولية؟ لانه مرات الانسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس او في لحظة عاطفة، وما بي يعني بيكون فاكر اصلا هل انا بقدر اوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه اي وقت تحتاجني انا موجود. الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال انت محتاج تطرحه على نفسك اول انت اللي قلت الكلام ده. عشان كده كلمه اوعدك اعمل لك الحاجه دي، الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الإنسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه إنه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأن الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنها نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي انت قلته والوعد اللي انت قطعته ولا لا. إذن إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيل هم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك ان الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان، فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، ويمكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما حعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً، ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير، لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال نترك لك، وأنا محتاجة تفاعلك معي وأعرف برضو رايك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت رأيها في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أو عدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى ولو كان الوفاء بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها، وده ما معناه إنه الإنسان ما عنده عذر أو إنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه إنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آراءكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعين الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك لما زال يقول لك الأيام دول، معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا الفعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر، الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايز أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا هل أنا فعلا قادر أوفي؟ وقبل ما نقول عاهدتك، خلونا نكون عارفين قيمة العهد اللي بناخده. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق وواضح، وإنه ما نقطع وعد باستخفاف، لأنه الإنسان ممكن ينسى الوعد اللي يعني بيقوله، لكن الشخص الثاني ممكن كمان يفضل شايل أثر الوعد ده في قلبه سنين ومستنيك. ولو في يوم وعدنا وما قدرنا نوفي، ما نهرب وما نتجاهل، لكن نكون صريحين، نعتذر عادي، تعال اعتذر، وكمان نحاول نصلح قدر ما نقدر الشرخ اللي حصل بينه وبين فلان بسبب الوعد أو العهد اللي أنا يعني قطعته. وفي النهاية يعني بنعرف إنه حتى نحن كبشر لو ما وفينا بعهودنا أو بوعودنا، خلونا نتعلم من السيد المسيح، ربنا إله أمين وعادل بأمانته، خلونا نتعلم دايما من أمانته إن نكون أمينين مع الآخرين، لأنه مكتوب يعني وعود الرب أمينة وصادقة، وعوده كمان صادقة معنا. الله ما ممكن يوعد وما يوفي، لأنه هو ما بشر زينا ولا بني آدم يوعد ويرجع في كلامه. عشان كده أعزائي المستمعين، الكلمة اللي بتقولها لازم أنت تكون عارف أنت قدرها ولا ما قدرها، ولو ما بقيت قدرها لازم ترجع وتعتذر وتصلح زي ما قلنا الفجوة اللي بقت بينك وبين الآخر، لأنه مسكين أكيد حيكون مستني أنك توفي.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقال:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى، لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن ليك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
1: بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا

0: حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوالي هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حته سكر في خشم.

0: ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكله، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن.
1: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت
0: لك أنا السكر ده كتاب
1: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100 حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: هو ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120/80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والـ80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، صنع ليعيش إلى الأبد. دشنو

حبونا عم التنسيات مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي بتواضع انت هاجيتو تواضع دمبل ميتو نفسنا تحت جنيدي نفس تحت لودي وليل تكبر ربي وقلو واكان وقل هيبو نفس العل على ودي كما تنان ربي العلي لبلو تحت جيس كتو اندى مسلو العل اندى جيس اسك تحتو لجيس بأمان لكن نفسه اللي دهر ربي وقلو كنفسنا جندهر نفسنا دول اندهر فرحتنا يا رب تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنية تقل بصح كما قلنا نفس نسال مفتية مفتقلو كذيب كل محكمة ملبلونا من تكبر ريمو للا تكبر كما تانانتو العالم ده جايس من الحزي لكن بده كما كم سليهوما استهزاء لودو وبقى الدم للا ترجقو من نوم ريمو هتوم حتى لو جايسو وقت مشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جني ريم كقبور محبرنا قليلة محبر وإحنا مات محبر قليلة محبر جني ريم منو من سب كبر وسب خلاف للأصاورو منهم جني ريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكي وطرع منو جنيرين بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وبحتى لي لقنع وكل وقت اتخلافات لنا مزي وترب لشكي ومن رب لشكي ومن حكم نايو للأبيتو سبت إلي منو جنيرين وجبنا كرب لفتيو آدمي للتوادع وشكاوي لعب الزح وشكاوي لعب الزح وطرعان لعب الزح إلا آدم اللي هتوتو اتقبي ربي لقيس بكم سرهما كسلان شقل اللي يفتيه ويديو ويقرو لزبطن الشقل اللي ما منو اقنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شقل اللي يفتيه وديما اتمن لنبر وتوهام لنبر وأمان اللي يقرب آدميتو كت أمان لنبر وانت شغلة بلع وانت الهبا توتو تقبي ربي لقيس وربي قنش كل حزينة ربي ندين شكيمة قل لهبنا وقل لعبلعنا وقل لنبرنا وقعدرا لكن بحكمتنا أيو أمرتو قل لشكيتو للحزينة وحنا قنشارك مشاركتنا هنا سبتنا الحزي اندي يكون ربي تقوري لتحجز وقل كل آدمي ندين شكي وحتى دي هندي مدديد بشكل قل لهبو وقعدرا لكن هتوكم سلو يلحز إرادة نايو آدم عند الحبا وعند تعبا قل لبلع قبل لك بإلا سعادة قل لركب سبت قدر عندي يكون كم سلهما آدمي لعل على البل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو اتمحبر يدا محبر لبلعنا كآدمي قلنو للحر السوتو لبتك لبلعنا كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيت دول نزرع قدام من يجازينا ربيتو جزا سنين لجازينا سببت اللي سنيت جنيدة وجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسن للزري فرسن بركب قولت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي إلوك يبتك أو ما شيء لا يبتك شرناي الحرسة شرناي تلبتك سنيت لوداما سنيت ركب اكيت لودا اكيت ركب كسنيت قنزرا وسنيت قنيدي مكرونة سب أمر كقول أود آدمي من شر قنيريم ود آدمي قل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من قبينا شر وسب شر قنيريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي سلاح قنيكيد وكل أكيد للسبب من جنيريم ومن نزاع وخلاف جنيريم كمسل هما من كسلان ومن بالحروقة وبالدرعان جنيريم سبت لهم جالسناهم من قبي ومسلهم حبرنا من قبي لنا يوم أكيد سبت للمد كسنيت جن المد ولما سني وعاد سنيت جت هلقنا ثم أنينا جن نركب وضحن جن نركب وسلامنا يربي جن نركب ومسلنا محبر قدام سنقلك بابو
ككل آدمي لمسل لما حبر ولا مسل نبر ومن الهيوتو مسل للت ملهايو من الهيوت نايو مسل لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لما تلمد بسبت اللي من اللي لما دلي إجا نتنجي ويبان كحبونا ما تنسيت إجا الآدمي تربية سنية تقل تلقلو ولا ما سنقل هلقلو مسل سنيام إجل ليجيس ولا ما سنقل للمد ومن أكحي لمد إجل ليريم تلا مقرص بأمر كجل مسل للا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت أكيد ليت على سرد منجي نيريم والتمح برجلنا محبر مكرنا لجل ميتو سبت آدم من آدميت اللي لم بدل إكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب إكيت جنيرين ومن أكي لمد لبنا قلنا عقب لما سنيت قلنا المد وعادة سنيت إقل تحلي قلنا كما كم سليهوما إقل أجنيت نعيش عندنا رب يوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام منهم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمانة قلت أمره من إيشهم سبت من إيش لما دا آدمي قلت فانت يا يقدر ككل سنيت دي بنش لما دا آدم مسر تعبه كم سر هما لكي كلا آدمي لابن إيش لما دا دي باتوا للعبه وقلت فانت منا العادات اللي ومنا قلت فرقك لي يقدر عادات كم العادات اللي لسنيتا قلت ننسى ولكي تمنى قلت ألو وجبنا كحبونا ما تنسيت دي بعبايات أجنيت عندنا تهاجي إقل أجنيت نعيش إقلنا الرب يوم وسنيت إقلنا المدوم كمس الهومة مكرنا إقلنا مكروم والقبيل رب الحزي يقلوم أبقي اللي يقيسو وقلنا أدبوم نأدبوم من دنب لكن زبط ويرن دي يقبي بمكر والأكيد منا إقلنا حزي الروم وقلنا أفرهم ولا سنيت إقلنا المدوم ولا سنيد الودومة أبشر أغني باللوم وقنا تحاط الروم سبت اللي دي بتربية لسنا أجنيت ندنت حاجة أجنيت لبوم قنا عقب والفقريتا أدبوم ليت أنت ندنت حاجة للبوم قنا عقب كله أكوي وسني من لب سبت لتفرر للب قنا عقب وقلو تعليم سنة بقنا ملو سبت لنقوش دي بأيدينا كمطينا سبت قبقى لطينات كم حزينة لون وديا لكالات كم حذيكا تولت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا تبقى لا مجنة لنوش كم سهلو سبت قبا شكل سنقن هبو وقبي سنيد قن أصبطو ومكر وأدب سني إقن هبو وجبن كحبونا ما تنسيت إقل ود آدمي من إشل لمد لمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبتي يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند اكو لمد لمدنا من نقل نتفرقك ومن نقل نتفنتلي نقدر لمد من اولنا من نقل نتنجي صبت وجيبتنا اقل ولادنا وقل اجنيتنا وقل حونا دانا عايش تربية سنيت قلنا بوم ولا قبي ناي أمان ولا ناي أدحن ولا ناجات كل زبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم قلنا علمهم كم سلهما من سب إكيت وكيت للألم دو قلنا أقبون بنا إكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء من الهيوت لقباء من كله اللي قلنا أقبون بنا كلب أقبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبة من قبي من إكيت أكي لمد يلمد وصب أكيد مسلم يا حبرة من قبي لأكيد من أعلم مدة لأقبويا كله بالذعابي ويجبه ولبقى العقب كسب أكيد حقايا حبركا وأكيد حقايا دير إيكا التلفزيون لكبا ويسمعكاها ويتعلمكاها إتعيات ركبها سبت اللي سنيت ليتا إقن نتعلم ولا نفع ليتا إقن نتحاقي ولا نفعونا الدام مسلم إقن ننبر ومنهم إقن نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت إقلوا قدام لسديو تعليم مني شو إقل ركب كم سلهما لمسني إقل المد
فت قدام وفت شقل قل المد سدريتنا قدام قل المد كا سدريتنا عادمي حوهو عادمي كم عادت قل انسا ولا سنت كم عادت قلت قبقلو وبقليل قل ليدايا لقدر قلت قبق كم سلهما الأزيت والأكيد كم كبدت قلت مسلو تربية سنت قلت هلقلو وقبينا يا ربي رب بقل يجيس رب الآدم لخلقه لقبيلا نايقل لسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزقنا وسنيت لحرقنا هتو لحزينا وحيانو قن حري وبقى بيقن يجيس وديبو قن التنكب كم سلهما من عاقلين وقبي رب للأمرو وعلم لبوم قن نتعلم ومكرنا يوم قن نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبت نفعنا لكيت للبلونات قن على وط منا ولا سنيت للبلونة قن يدايا وبقى بينا يوم قن يقيس كلا قبينا يا ربي هتل الحزية قنا هتاتا لتنفعنا لقبيلا لكيت هيني سنيت من مسلنا وما نتقشش ببا دي بدن قوبا دي بكيت لتكرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نفعميته بقى بي ربي وبقى بيا صبا صلاح دومنا الحزوة والأمورة أمرت با نتمرح ولو داينا الموديو وبقى نقايسو كمن أكي لمد قن نتنجي وأكي ولف قلين ولف وكل أكي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيب وبتعس لنا قبل منه وبتعس لي مفقر منه وداي سبت قرأ من أولنا قن نتنجي منه كقل أجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف قن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللأفسو دم مسلم قلي لم حبره ومسلم قلي لي جيسو وما الهي سنجل من حرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي يقل له ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنجل لأسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قلي يدقلو وقل لك أبو قل لك أبو من أباي ومن أوليت أندي قبي من لمد الكويمة قل لك أبو واجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت إقل للمد من نشو إتوت لسديو وحردو العبي إتل عادة لسنيت إقل لعبي لبو قن عقب وجبنا كلا لب كل من اللي تفرر وربلا لتحس ربو اللي بسبت قبا ربي إتا لترقي وإتا عند هاتنا للريليتا يركز تركيز نايو وقنح نايو إتا لبناتو كوروت آدمي لربو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبتون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حتى قلنا استايو قلنا بلعاتو كمن جوا قلنا ندف ومن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قلنا سنيه وقدام قليبا قل سنية ما متون قليبا لنا وقل قدام الحمد لنا قلني دا قلبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا نركب من جوانا قلنا سنبنا كمن جوا هولي سنية ليلة رئي قفف لي تقاتن دي يكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جواتو قل سنية ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كدن كدن وقدام للريو حتى معنا طلبه رب لقنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قتكبا وقلو قن نخدع وقلو قن نسلم حياتنا وألبابنا وديبو قن التنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قن نراقب وردنا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا قلو قن نمن وديبو قن التنكب واجبان كربلا لخلق ايكا من الرم كمن قبي وبيرادو تيجيس كمن قبي قبي بادات كيد هليكا بحلتو لكن بفتي هوت مرحة كمن قبي وحياتك كل قلو سلم كها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بداي لك حيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قن امن وديبو قن تنكب واجبنا وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو ولهدف لقل خلقين رداه صبت قبا اقلو قن اردي اقن حزي واجبنا تكل نودي كأنا ما حز اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اند بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شقيكا من العلق سبت قلت عامري تقدر كله لتودي ديبو قد تنكب وجب كربي قلبنا سلمناهم قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنات للحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت نسر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترق وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل بنا ديبو قن التنكب واجبنا كعلاقتنا ود قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو دي بحنتيهو لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوت كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل ليقيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلس يبقى كانا وهتم قلو قل لخدعو أنبياء بزحام للأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقلو قدام قل حزرو وكم سر هما نصيحات قل هبو لما سو الدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كما سا وربي آدم كميلك فيو دي بزنب دول واتقا وستات قل لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لما سا وبقل بشرو وبقى بي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وتقدم مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقبو وقل لما تسي لما الحناي علاقتنا وتقدم مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجي لنا يوم والأكل لنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تطفنا تعوقات لما زو أنبياء إلا علاقات اللي مسر ربك تقبل وود عدمي علاقتهم سر رب قلت سنه وقدام ترب قلت توبه والحيوة لنا يوم معنات وطمطم قلت ركب للحزو أنبياته ومدحنا الشيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود عدام مسر رب قلت سنه كربي للحزية من ود عدمي علاقة فدابيت مسر قلت هلقلو وحيوتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره اللي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسلم قلت لقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي يتفسد وقلال لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزه وعودت للحزه الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر ود آدمي مسلوق اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن ليوت نايو قل لنبرتو للحزه ومن نقلت فانتهي الحزه وقل لعبدو وقل أرديوت للحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتن يتقبي ديما قل لنبر ومسلوق اللنبرتو للحزه ورب برحمته ود قدام دول غلط
ودول زنب يلكفو قبي ودي قل دحن وق النجاتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلوك اللمبر قل ديما وعلى حياة الحجارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا غيام لمس ربي لنبر قل ديما كقبي ربي لك بالقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة لا تبهلتا وربي من نقبي ربي للعلاوت وربي للعقاد دب دي بسات للتكرر اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنديتو ودي بحلا قل نتكريتو ما تنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب ربي قل ودعدام علاقات مسر قل بلسكم الحزي ومن شرق التكريو والتقبي قل بلسو كم الحزي قلو وستاتنا ايو اقل آدمي دي بعلاقة دائمة مسلوق اللمبر واللي اللي تفنتيو والزنبق اللي يموت كنتا ان رأيه ككل آدمي مسر ربي علاقة قلتها اللقلو واتقى بيق الليكيس وكما إرادته اللمبر تول حذي لكن آدمي ابن عيو حريان قبي بعدت كم حرا وقبي بدا كم حرا والزنب كم كارا وقششنا شيطان كم سمعه ومن وسية ربي كم على واطا ان رأيه رب لكن إلا مدول مزقت كمي لكفيو ومسلو علاقته قل أسنى مدحناي كم نادعا ولا مدحناي اللي كم آدمي اندقبا آدم اللي لطعمو ولا جربو كل اللي جربا ودعا كان آدمي كل عذاب وجربتكم صورة ولا جربت الله جل آدمي من زنبو قلت بارح ومس رب قل الصالح وعلاقت قلت اللي قلو كم ودايا انري كيسوع المسيح قل كل آدمي من فتيه وعلاقة ربي لنا فتي دي بقل بلسو ومسلم الهيوت وهالليو ديما قل هالقلو أسكو قل بلسو كل جربوت وعذاب كمراه وجلاب كل آدمي كموتا انري كربي قل آدمي زنبوات كان دبيلا وقبي شيطان تلان دبيلا كمي لكفو من فتيه ستات بعدت كم ودا وكلهم نبيات من ثلاثة والعن نبي لقبقه وبلت نبقه وتكم مرسي لتحاقة حد لقديم ولا حد لحديث أو لقلد لحديث هتو كم مزقه وبرسالاته وبمعجزاته وبأدرسوته كم تحاقه انري كحيوتنا يود آدمي معنات وطمطم قلت ركب وحبري قلت ركب وعولة باقلت تقبأ تقبيل رب الحزية يقل لي يسبل آدمي من إلا قبل اللي على وطن من قبي دي بسلمتكم قيس وعوركم لتمرح قبي كورات عور عور من مريح كليتهم اتحفرت وطكو لكن رب الحزي قلنا اتبرهت قلني قيس وبمرهت قل لتمرح ومن سلمت وقبي سلمت قلني تنجي وكل اكيد منا اقن عقبل ولا قبي لناينا قبينا ربي ورب لفتيقنا ورب لفتينا ولا خلقينا وفتيه آدم لخلقه سنيت آدم توت للأمره كآدم لمسلو من ديكو سنيت لتمسلو سنيت ما قدتك بايد قدر كلا سنيت لتبر رب لحريقنا ببحيان قنيكيس وبإرادة توتو الحزينا كمنع العلاقة لخربت بآدم وحوا الزنب وطقتهم رب قل بلاسة ستات لوادا ولا ستات لنايا يسوع المسيح كم آدم من دقبا وكم آدم من دقبا لنبرا وآدم للطعم كل طعمة وتا كان آدم قل يموت وهتو الزنب دي الأمر دي بقى كان مزنبين قل يموت لحرا وحقوهما موت لقلبا وشيطان لقلبا كموتا تندت نصر حقو سرسمع لقانزا الدمان رب لقصو لهلا وتمتقصو الحاري كم ملك وقادي لمسي بقى بيقن يقيس ومسلم الهيوت دائما تتلقنا للحزيتو كعلاقتنا مسر ربي قد تفدب وقد تترد به علاقتنا بعدت حقوها تمزي كعلاقتنا مسر ربي دول فدب ودول سنة
علاقتنا مثل آدمي وكل مجتمع مسلومة قد تسند قدر إيه قبت من قبي معنات الألبة حيوت قبل حيوت لنا هنا كمعنات قلت ركب اتربي لتنقبت قلت قبا وجب ربل الحزية قلنا علاقت مسلو قلتي هلا قلنا كمسلوهما علاقت مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلت نايو دي بقى نقبا كمبنا ومؤمن لقبا كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلت نايوكم الحزينة ووحدت قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلو قلت فدب كمسلوهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت قبات للحزينة ككل أدام لخلق ربي مسلو قل لا تحدو وحدة قلت اللقلوم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كريبو دل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دل مسلو دل نتولد بحديث وهتو دل أنا تفنى ولا طهرانا امتياز عبك من ركب وولادتك على إيدكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرانا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقبا واحد قنرحم واحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبقن أفدب واحد قنمكر واحد قنوسي وواحد قنسديه أبات فنات سديت كحياتنا عنا علاقة فدابيت مسل ربي كم سلهما مسل مؤمنين قد تلقنا وهتل الحزية قلنا علاقة فدابيت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقنسديهم كم سلوما أبات فنات صديت بقومات لقبا وبقبا كلهم عائلة قدستنا يا ربي إذن نقبات للحزقنا وميراسنا يا ربي إلا على غطف دابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبايو وقلق العباد للحزيو ومنقبايو قل إريريم للحزيو كم سلوما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وصديت قل لهب قل كلهم كم سلو وحدة قتل لقنا وكم سلو هما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا ارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والخطية.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي، كيف نحمي نفسنا منها، وكمان كيف نعاليها. كمان البرنامج بيهتم بحياتنا الغذائية، كيف ناخد غذائنا الصحي السليم، وكمان كيف نتجنب الأمراض النفسية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض تضخم البروستاتا الحميد ومرض سرطان البروستاتا، وعرفنا عن أعراضه وطرق علاجه. في حلقة اليوم حنتكلم عن أمراض الجهاز التناسلي للذكر، وهو مرض التهاب الخصية ومرض سرطان الخصية وكمان حالة التواء الخصية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن التهاب الخصية. خلونا في البداية نعرف الخصية هي شنو. الخصية هي عضو من أعضاء جهاز التناسلي للذكر، موجودة تحت القضيب ومحاطة بكيس جلدي معروف بكيس الصفن. الوظيفة الأساسية للخصيتين هي إنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري الأساسي. أما التهاب الخصيتين فهو التهاب بكتيري أو فيروسي في معظم الأحيان، نتيجة لعدوى منقولة جنسيا أو نتيجة لامتداد لالتهاب المسالك البولية. أعراض التهاب الخصيتين: تورم في واحدة من الخصيتين أو الخصيتين الاثنين مع بعض، والحمى وألم في الخصيتين، وقد ينتشر الألم ده للبطن أو الفخذ. كمان من الأعراض الغثيان والاستفراغ وفتور عام بالجسم وإفرازات من القضيب. في عوامل بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الخصيتين، ودي زي التعرض لالتهابات المسالك البولية المتكررة وإجراء جراحة في المسالك البولية أو الأعضاء التناسلية ووجود تشوهات خلقية بالمسالك البولية. في عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا عموما، ودي زي تعدد شركاء الممارسة الجنسية وممارسة الجنس مع شريك مصاب بعدوى جنسية أو ممارسة الجنس بدون استخدام واغي ذكري. التشخيص بيتم عن طريق أخذ التاريخ المرضي والكشف البدني على الخصيتين للتأكد من وجود تورم في الخصيتين أو ألم، والتأكد إذا كان هناك في تورم في الغدد الليمفاوية. كمان ممكن الطبيب يعمل فحص للمستقيم عشان يتأكد إذا كان في تضخم في البروستات أو لا. ومن الفحوصات الممكن تتعمل لتشخيص التهاب الخصيتين فحص البول وفحص إفرازات القضيب للتأكد من وجود العدوى المنقولة جنسيا زي مرض الزهري والسيلان والكلاميديا وغيرها من الأمراض. كمان ممكن نعمل موجات صوتية للخصيتين لاستبعاد التواء الخصيتين والتأكد من تدفق الدم بصورة كافية للخصيتين. بالنسبة لعلاج التهاب الخصية بيتم عن طريق أخذ المضادات الحيوية في حالة وجود عدوى بكتيرية. أما في حالة الأمراض المنقولة جنسيا لازم نتأكد كمان من علاج الشريك الجنسي، ولابد من إكمال العلاج للفترة اللي حددها الطبيب حتى لو شعرت بالتحسن للتأكد من عدم تكرار العدوى. وقد يستغرق الأمر في بعض الأحيان زمن طويل يصل إلى أسابيع لزوال الألم بصورة كاملة. من ممكن أن الطبيب يوصف لك مسكنات لتخفيف ألم الخصية. ده بالنسبة للالتهابات البكتيرية. أما الالتهابات الفيروسية ما بتحتاج لمضادات حيوية، فقط يمكن الاعتماد على مسكنات الألم لتخفيف الألم والتورم. مضاعفات التهاب الخصيتين هي ضمور في الخصيتين وتكوين خراج، وفي الحالات المستعصية ممكن يؤدي إلى العقم. أما الوقاية من التهاب الخصيتين بتكون عن طريق ممارسة الجنس الآمن وعلاج الالتهابات بصورة كافية. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن مرض سرطان الخصية. هو واحد من السرطانات النادرة ويحصل في أعمار أقل من بقية السرطانات. بتتراوح أعمار الإصابة بالسرطان من 15 سنة ل 35 سنة، وما عنده سبب معين، لكن في عوامل بتزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية، ودي زي وجود الخصية الغير نازلة. وده مرض وراثي بيحصل إنه أثناء نمو الجنين الخصية بتنمو أصلا في منطقة البطن، بعد كده بتنزل تدريجيا لحد ما تصل لمكانها الطبيعي. إذا ما نزلت الخصية ده بيحتاج لإجراء عملية جراحية في عمر مبكر، لأنه إذا تم إهمال الخصية ممكن تؤدي للإصابة بسرطان الخصية مع تقدم العمر. كمان من الأسباب اللي بتزيد خطر الإصابة بسرطان الخصية هي وجود تشوهات خلقية بالخصية وتاريخ العائلة بسرطانات الخصية. أما أعراض سرطان الخصية ممكن تشمل زيادة في حجم الخصية، أو إحساس بوجود ورم في الخصية، أو ألم في الخصية أو البطن أو الفخذ. ممكن كمان نشعر بثقل في كيس الصفن، أو تراكم لسوائل في كيس الصفن بشكل مفاجئ، أو ألم بالثدي، أو ألم في الظهر نتيجة لانتشار المرض. تشخيص سرطان الخصية بيتم عن طريق فحص الخصيتين ذاتيا أو من قبل الطبيب، ومن خلال إجراء موجات صوتية للخصيتين لرؤية الورم واختبارات الدم المختلفة ومؤشرات السرطان وقياس الهرمونات. في فحوصات تانية لتحديد مرحلة سرطان الخصية زي الأشعة المقطعية عشان نحدد مدى انتشار السرطان، لأنه بيلعب دور كبير جدا في العلاج. أما علاج سرطان الخصية أعزائي المستمعين بيعتمد على مرحلة السرطان والحالة الصحية للمريض. ومن خيارات العلاجات إزالة الخصية جراحيا، ودي الطريقة الرئيسية للعلاج وبالذات في المراحل المبكرة لتجنب انتشار السرطان. كمان ممكن يتم إزالة العقد الليمفاوية القريبة لضمان عدم انتشار السرطان لها. بعدها بيتم المتابعة لفترة لضمان العلاج. كمان في بعض الحالات بيتم العلاج عن طريق العلاج الإشعاعي، وده في حالة انتشار المرض للعظام. ممكن كمان نستخدم العلاج الكيميائي في بعض الحالات. مضاعفات مرض سرطان الخصية هي ألم بالخصية أو انتشار السرطان لأعضاء الجسم المختلفة أو العقد الليمفاوية. كمان بيعيق الحياة الجنسية للمريض. ومن مضاعفات العلاج الكيميائي الممكن تحصل دي تصاعد الشعر وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى الفيروسية الخطيرة. كمان نتيجة للعلاج بالهرمونات ممكن يحصل تضخم في الثدي. أما الوقاية من سرطان الخصية بيتم عن طريق إجراء الفحص الذاتي للخصيتين، والوقت المناسب لعمل الفحص الذاتي ده هو بعد الاستحمام مباشرة، نسبة لأنه استرخاء العضلات في الوقت ده. بيتم تحسس على الخصية من الأعلى للأسفل للتأكد من عدم وجود أي نتوء أو أي ورم أو ألم غير طبيعي في الخصية، وملاحظة أي تغيير كمان على كيس الصفن. بيتم إجراء الفحص على الخصيتين الاثنين. يفضل إجراء الفحص في حالة الوقوف مع رفع القدم اليمنى لفحص الخصية اليمنى ورفع القدم اليسرى لفحص الخصية اليسرى. بعدها بيتم تحسس على منطقة العانة للتأكد من عدم وجود أي تورم في الغدد الليمفاوية. من طرق الوقاية الأخرى هي أخذ الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة السريعة وتناول الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة وممارسة الرياضة وتخفيف الوزن. في الجزء ده من حلقتنا أعزائي المستمعين حنتكلم عن مرض التواء الخصية، وهو حالة بتسبب ألم شديد ومفاجئ نتيجة لتوقف وفصول الدم للخصية. وبصاحب الحالة دي ألم شديد وتورم مفاجئ بالخصية، وهو أكثر شيوعا في الأعمار من 12 ل 18 سنة، لكن ممكن يحصل في أي عمر. الأعراض بتشمل ألم مفاجئ وشديد في كيس الصفن وتورم في الخصية أو في كيس الصفن، أو ألم في البطن وغثيان واستفراغ وحمى. السبب الرئيسي لالتواء الخصية هو أنه الخصية بتلتف حول الحبل المنوي. الحبل ده موجود فيه الشرايين الواصلة للخصية، ده بيمنع وصول الدم للخصية وبيسبب الألم المفاجئ ده. بالنسبة للتشخيص ممكن يتم فحص البول لاستبعاد وجود أي عدوى وعمل موجات صوتية للخصيتين. التواء الخصية هو من الحالات الطارئة واللي بتستدعي تدخل جراحي سريع جدا. إذا تأخر الوصول للمستشفى أكثر من 12 ساعة قد نضطر لإزالة الخصية نهائيا. مضاعفات التواء الخصية بتشمل تلف الخصية أو موتها نتيجة لانقطاع الدم لفترة طويلة، وإذا حدث تلف في الخصية ما في حل غير إزالتها. وإذا تعرضت لالتواء الخصية أكثر من مرة من الممكن إنه الجراح يقوم بربط الخصيتين مع بعض لمنع التعرض للالتواء مرة أخرى. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض سرطان الخصية والتهابات الخصية والتواء الخصية. اتمنى انه الحلقه تكون مفيده بالنسبه لنا. نتلاقى في حلقه جديده من برنامجكم صحتك كنز، معايا انا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539976559 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية النعمة من المنظور العملي. يعني شنو؟

أخوال السودانيين الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن النعمة، وفي الحلقة الليلة هنا حنتكلم عن النعمة من المنظور العملي. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو النعمة من المنظور العملي. ما في قوة تقدر تغير من الداخل إلا قوة الحرية الموجودة في النعمة، وربنا هو اللي بيدينا له. خلونا نتأمل مع بعض في القوة النعمة اللي بيعملوا فينا. عطية الله المتدفقة بالنعمة دي ممكن شيء أول بالنعمة الله بيعملوا فينا، إنه الناس اللي آمنوا بالرب وقبلوا النعمة دي اكتسبوا حرية الله وبيتمتعوا بها بطريقة كبيرة جدا. والعطية دي متمثلة في عطية الخلاص في الحياة الأبدية، وعطية الغفران، الصداقة والشراكة أو الشركة في جسد الواحد، ودي الكنيسة بنقصد بها. إن الله ما فرز، ما في لون أبيض، ما في لون أحمر، ما في لون بني، لكن الجميع كلهم سوا. كتاب بيعلمنا قال جاء وشال الحيط اللي كان هاجز بين اليهودي والأممي، إنه أصبحنا كلنا شركاء في جسد الرب هي الكنيسة، وكلهم عندهم الحق والمشاركة في الميراث حسب الوعد. عطية الجمال والروعة، وبنشوفها وظاهرة في الفرح وفي الضحك، حتى لما إنه بنستمتع بالموسيقى. والنعمة دي ما دايرة وقت ولا محتاجة لبذل مجهود عشان الواحد اهتم بها، من حيث اختيار الناس للآخرين أو يقبلوه أو يناقضوه. بس لما الواحد يعيش في إطار النعمة والحرية بيرتفع فوق وفوق مستوى التعقيدات البايخة والتافهة، وبيدي فرصة للناس الآخرين يتخذوا قرارات في حياتهم رغم عدم الموافقة، أو أنت بعض مرات ما بتكون متوافق معاهم على القرارات دي، لكن لأنك أنت مؤمن. هو المؤمن المملوء بالنعمة بينظر للعالم نظرة مختلفة، بينظر للعالم من نظرة النعمة، وبيميل للتسامح أكتر من الإدانة. لما الواحد يقدر ويكون ناضج في النعمة بيخلي أو روح التعقد ما بيكون موجود فيه، إنه روح التعقد واللوم وإنك تلوم الآخرين ما بيكون موجود في حياته، بل دائما بيقبل الناس وبيديهم فرص. خلونا هنا نطلع فاصل أحبائي، نسمع ترنيمة بعد ذلك نجو هنا نواصل مع بعض.

رجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما إحنا قاعدين نتكلم موضوع النعمة من المنظور العملي، إن النعمة هي التدفق اللي بيكون موجود في حياتنا واللي بنقدمه للآخرين. والشيء اللي بيخلينا نعمل كده هو نقدم التسامح والمغفرة، واللي بيخلينا إحنا نعالج الحقد والمرارة دي النعمة، لأنه بذاتنا إحنا ما بنقدر. نعمة الله علينا. والحاجات اللي بتخلينا برضو هنا نبحث عن القفران ونقلع جزور المرارة دي النعمة. خلونا ننتبه لدعوة ربنا يسوع المسيح لنا، لأنه كيف هنا نسامع الآخرين، وده بنلقاه في إنجيل لوقا آية 36 وآية 37. ربنا ما علمنا بس، لكن أظهر المحبة دي والنعمة دي في حياته لما قال على الصليب نتذكر كلماته: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ده في إنجيل لوكا 23-34. وعشان أنت يا أخوي المستمع تقدر تقدم الخفران وتتخلص من المرارة، دي عملية صعبة لكن في نفس الوقت بسيطة وسهلة. العملية دي بتتم بخطوات أو خطوة خطوة، وبتقودك للحرية، ما بس الحرية أي حرية، لكن الحرية الروحية والحرية النفسية. اللي عشان هنا نساعد بعضنا إنه كيف نتخلص من المرارة ونكون عايشين في الحرية ونكون بطريقة عملية بنقدم النعمة، شيء الأول أنت محتاج حبيبي إنك تشوف أو تحدد النواهي الناس اللي ساؤوا لك، يعني تشوف شنو اللي الناس قلتوا لك. حاول حدد المشاكل، حاول حدد الأشياء الناس ارتكبوا فيك. والشيء الثاني برضو تحاول بنفسك أنت حدد أخطائك، أنت لازم إنك تعرف أخطائك، وما بس كده لكن الأخطاء أنت ارتكبته وربنا ساهمك فيه أو شاله منك. وشيء آخر برضو أطلب من ربنا أن يساعدك ويديك استنارة أن كيف تقدر تكشف وتشوف الزول اللي أساء لك، زي كأداء أنه في يد الله، أنه ما ساكت لكن ده أداء في يد الله، أنه الله استخدمه لخيرك أنت. وصلي كمان أنه عشان ربنا يديك روح التسامح ويشيل منك المرارة اللي موجود تجاه أخوك ده والغلط في حقك، عشان ما كمان تتصرف زي أحلى العالم اللي ما بيعرف ربنا وبيشيل حقهم به يدينه. وشيء الأهم برضو حبيبي كمان المستمع، صمم وخلي وخد في قلبك إن المسؤولية دي مسؤوليتك أنت، أخذ المسؤولية ومواقفك وتصرفاتك الغلط خليك أنت مسؤول منه. وكمان لو لقيت فرصة للحل أطلب الغفران وتذكر إنك مسؤول وفي كل تصرفاتك وكل مواقفك، وما بس إنك أنت قاعد تلتمس، ما قاعد تلتمس التوبة لكن انت قاعد تعامل، ما قاعد تحاول، لكن ده النية وتشال بالمسؤولية. وشيء كمان مهم انه في نقطتين او خياران لا ثالث لهما: ما تخلي المرارة تدمرك او تضع نفسك انه المرارة دي وعد ما الغفران ان يدمرك، لا، تخليك نفسك او خد نفسك في يد الله وديه المجال او وديه الفرصة عشان يشكلك، يشكل حياتك، انه كيف انك تقدر انك تكون شخص رائع، شخص بيقدم الخفران، شخص عملي وشخص بيعمل اندهاش للآخرين. أحبائي في الرب وأعزائي المستمعين، خلونا دائما نتطلع إن الظروف والإساءات اللي بيعملوا الناس ضدنا ونشوفه كأدوات إنه ربنا بيستعمله أو بيستخدمه عشان يشكل به حياتنا الروحية، وما بس كده لكن حتى إنه هو ينمينا. دي حاجات مهمة جدا. خلي إنه كل واحد أو ناس اللي بيرتكبوا أخطاء وبيشتغلوا ضدك، أخذ دي كفرصة إنه دي أدوات الله بشكل به نفسك وبينميك، وعشان ما أنت تكون قوي وقادر. خلوني هنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب نجي الليلة قدامك ومسلمينك حياتنا عشان تشكل وتخلينا نعمل حسب إرادتك، وإن أنت تأخذ المجد في حياتنا دائما في اسم يسوع المسيح. آمين. أعزائي المستمعين، أترككم في رعاية الله وإلى حلقات قادمة بإذن الرب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا جدا أتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل يعني شوق وبكل حب وبكل أريحية، لأننا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش في مواضيع مختلفة. موضوعنا الليلة مختلف جدا جدا، أنا ما حقول لكم عنه، عشان كده بقول لك خليك قاعد معانا من بداية حلقتنا لحد ما زمن يعني الحلقة الحناقشة يجي. ولكن أول حاجة كده خلينا رحب بكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطننا الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا، يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحية للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية، مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دايما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دايما بنحب نحن نسمع ليها. الليلة دايرة أسوكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قسس فيلموان يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلموان بذات نفسه، بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة ليك عشان ما إنك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلموان حسن. خليكم معاي وأكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما لكم، وأكيد بنفس القدر أنتوا كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبة صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الساتلايت والناس الأبليكيشن برضو. إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وزنوبي ومت في الصليب عشاني أنا، وإنت ياهو الحياة كمان. يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادي الحبيب عشان ما نحيا أنحنا، حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لنا عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إننا نعيد عليك مرة تانية، إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبس فيه برامجنا، قل لي ورسلني على نفس الرقم الواتساب، إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا التانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، وإذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه، تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيمة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذا مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحب بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني اسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا،

أو يلف العمة، وهو ذاته أصلا هو حايم وغطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ممكن ياخد اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله اجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخ ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناتهم ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه في أمسيتنا دي، ونشوف يعني هل انت حكيت زول؟ يعني ممكن تحكي لي وتوريني تجربتك إذا كانت المحاكاة لحد دوين أو قلدت زول. يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الإعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين، ممكن طبعا تقلدونا أنا يعني إذا صوتي طبعا عجبكم، وكمان تقلدوا مثلا رشيدة أو هيسام إنجي ترنيم أو مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير أبقى زي فلان أو داير أبقى زي المذيع في قناة الجزيرة أو أي واحد من القنوات الكبيرة، وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده. بالمناسبة مرات ممكن تزبط الحكاية دي. عشان كده كده وريني تجربتك كانت شنو يعني، أو يعني بالذات الأطفال بنشوف الواحد إذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حبل كده وخاتيه في رقبته على أساس إنها سماعة، طبعا هو طفل وما عارف. فمرات الحكاية دي بتزبط، وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه، لأنه إحنا زي ما عرفنا إنه المحاكاة أو التقليد بإنه مرات بيساعدنا إن نوصل لهدفنا أو غايتنا. كده أنا مستنياك تكتب لي وتراسلني، وعشان كده أنا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمة في الفترة دي، كده أكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو أو قصص حولك من المحاكاة والتقليد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الشكر والتقدير للفريق الرائع، وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بنجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساعدة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال واقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو أنت سمعتها أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداو الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي، أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة، من غير ما يفقد شخصيته، وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة من إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكى أبوه أو البنت اللي بتحاكى أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأن بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي احنا بنحاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دار أتطور، وبحاكي فلان مثلا وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو؟ نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو؟ نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبة صلاة دايرنا نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخد معاك في الظرف اللي انت مار بيه في صلاة، يشجعك بيها، وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي نحن دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا، وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات، جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا وكمان بارك بلدنا، شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين، إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين برحب بكم من جديد، وأكيد موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شو يعني شنو المحاكاة، كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني، سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دايما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة، لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زي وزي المحاكاة، وسيلة بتاعتي أنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي، وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي. في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى، وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور، إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد يعني إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي، مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي، يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة، الزول ده يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا، أنا داير أكون زيه، ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان، ماله برضه دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد حاجة جميلة، أو إنك تحب التعليم، يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير، حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول، يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول لك أرفض التقليد تماما، أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة، لكن أنت قادر توازن وتشوف يا تول ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها، العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده، تمام؟ يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمحاكاة، لكن دايرة برضو أطلع بيكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، يعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لمن يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة. عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة، لأنها بتكون منتشرة وعند خاصة عند الزول القاعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، نشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان الاشتراء ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته وموافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائما على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. بيقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إن المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضو الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها ما المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لا حافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب مفاعد يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

0: نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في الميسا ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دايما يخد في لسانك يعني ويخد في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل ميسا. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير بالآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب الحولنا، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الطريقة اللي بنتأثر بيها وفي القدوة اللي بنختارها. ما كل شخص بنعجب به لازم نقلده، وما كل زول يعني هو مشهور وعمل حاجة إحنا برضو لازم إلا نقلده. ما كل شيء منتشر لازم نتبعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يميز بين الحاجة اللي بتبني حياته والحاجة اللي ممكن تبعده من قيمه ومبادئه. ناخذ من الآخرين أجمل الصفات ونتعلم من نجاحاتهم، لكن في نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والهوية يعني اللي اداها لنا ربنا. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيذكرنا إنه اعظم مثال نقتدي به هو الرب يسوع المسيح، لأنه كانت حياته مثال في المحبة والتواضع والخدمة والطاعة. ولما نخلي المسيح هو القدوة الأولى في حياتنا هنقدر نتعامل مع كل التأثيرات الحولنا بحكمة وتمييز. عشان كده رسالتي لك إنه اتعلم من غيرك لكن ما تفقد نفسك، اقتدي بالزول الصالح لكن ما تكون نسخة من زول، خلي حياتك تعكس صورة المسيح. عشان شنو يكون أجمل تأثير ممكن تتركه في حياة الناس؟ هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.
1: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، أنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول له هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير إنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر موقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر موقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى منافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، فتقاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركه من الاخر انت للاسف الشديد بتاذي نفسك بانك انت بتمنع البركه عن نفسك. باركه يعني بارك، تبارك، اعطي، تاخذ. فلما تمشي بمبدا بتاع الحسد، بمبدا بتاع انه انا عاوز اكون انا بس، انا عاوز اكون انا في الصوره، انا عاوز اكون انا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، وخطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها، مختلف تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.